من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحب إنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

0: تبص الحركة دي انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعود تكون برنس حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين أهلا

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة الخميس، حلقة يوم 30 يوليو 2026 بتبدأ دلوقتي حالا ومعنا ومعكم أيها السادة إنها سارة المنذر فقط. ازيك يا جماعة؟ صباح الفل. عاملين ايه من امبارح للنهاردة؟ وحشتوني من امبارح للنهاردة. رايحين فين؟ جايين منين؟ بتعملوا ايه؟ نازلين مشاوير؟ نايمين عادي جدا وبتسمعوني في الحلم؟ نازلين عادي جدا رايحين اشغلكو؟ ده عادي، ده كومن يعني. ممكن ما يبقاش في ناس مأجزة مثلا ومسافرة دلوقتي الساحل ولا في. طيب لو في ابعتوا لي كده وقولوا لي انتوا رايحين فين وجايين منين على رقم الاس ام اس 9210. هتقولوا لي عايزين تسمعوا ايه، هتقولوا لي المود رايح فين، وكمان هتطمنوني عليكم علشان انا بتوهش. انا ما اعرفش عنكم حاجه من 10 الصبح امبارح، فمحتاجه اعرف تعملوا ايه، رايحين فين، جايين منين وهكذا. فابعتوا لي على رقم الاس ام اس 9210 او كلموني في الاستديوز على رقم سهل وبسيط، هو اكتشلي رقمين، تعالوا نسمعهم مع بعض. 9210 ارقامنا سحريه ليك وليها وليا. ابعتوا شوفوا عايزين تسمعوا ايه وابعتوا لي، وخلينا نبتدي بقى بايه. بقى لنا كتير قوي ما ابتديناش كده الصراحه، فيلا بينا. في صوت احلى من كده؟

طب دي احلى بدايه. طب قولوا لي بجد والله فعلا يعني تيم فيروز بليز تيم فيروز بليز ابعتوا لي على رقم الاس ام اس، يعني اكيد انتوا ماي تيم ده كده كده. طيب صباح الفل تاني، وصباح الفل على كل الناس اللي بعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100، واضح ان في ناس كتير بتسمع. طيب عايزين طبعا لاي حد النهارده يعني ناوي يعمل اي حاجه، يسافر، ينزل، يعمل اي مشاوير، عنده حاجات لازم يخلصها، زي مثلا محتاجين نعرف الطقس النهارده هيبقى عامل ازاي. فالنهارده زي ما قلت لكم 30 يوليو 2026 تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده هيكون في استمرار في ارتفاع درجات الحراره. حائط وهيصوت طقس مائل للحراره، راطب على الصباح الباكر شديد الحراره، راطب نهارا على اغلب الانحاء، حار راطب على السواحل الشماليه، ومائل للحراره، راطب ليلا على اغلب الانحاء. درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى هتبقى 37، المحسوسه 39، احتباس حراري ممكن نخش في حاجه 40، الوجه البحري إن شاء الله العظمى فيها 36، المحسوسة 38، وهكذا. طيب طبعا في ارتفاع شوية في نسبة الرطوبة، وهيخلي الإحساس بحرارة الطقس زي ما قلنا كده بتتفاقم بقى عن العادي. تتفاقم، أول مرة قلت تتفاقم، محتاجة سقف لنفسي. بجد بحب قوي لما ببقى قاعده لوحدي وبكلم نفسي كده، بحس ان انا عندي تخلف عقلي. صباح الفل يا جماعه، حواش حواوشي قلبي بقيت لي بيقول لي صباح الفل على ستره منذر الاجمد في المجال، بعد كده قال لي لا ساره مش ستره. ها صباح الفل يا صاحبي، عامل ايه؟ حسن رمزي منور البرنامج يا ساره، صباحك فل. وياسمين صباح العسل عليك. ايه ده؟ صباح العسل عليك يا صاحبي. في كمان عبد الرحمن محمد، صباح الخير يا ساره، يوم الجميل، يومك تحفه في الجمال. مي بقى بتقول لي رايحه الشغل وصحيت متاخر ولبست في 10 دقايق. بس انا حاسه ان النهارده الدنيا فاضيه شويه، يعني مش حاسه ان انا شفت زحمه وانا جايه في الطريق. ممكن دلوقتي يبقى في زحمه اكتر شويه من وانا جايه، بس يعني قولوا لي كده، قولوا لي الشوارع عامله ازاي، لو في اي حته زحمه برضو خلينا نقول للناس علشان تتفادى هذه الطرق. في حسن رمزي بيقول للأسف أنا في الشغل مش أجازة يا سارة. ما في ناس ما احنا طبيعي النهاردة مفيش أجازة رسمية، يعني فطبيعي هيبقى في ناس بتشتغل عادي، بس في ناس بقى بتاخدها بريدج، تاخد كباري كده، تبقى قاعدة اللي هو أنا تعبان الخميس فهاخد أجازة، فياخدوا بقى خميس أجازة، جمعة سبت يرجعوا بقى الشغل لحد. يلا مش عايزين ننق. المهم البير، البير وهنا صباحك ورد وفل. ممكن أغنية أغنية لملكة الإحساس من عناية الاثنين طبعا هنسمعها بعد الإعلان، أغنيتها الجديدة تحفة في الجمال. في كمان صباح الخير عليك يا سارة، عاوز أسمع Fly Me to the Moon. يا لهوي مش عارفة دي موجودة عندنا أصلا ولا لأ، بس ندور عليها عادي. صباح الفل يا سارة، ما تنسيش الفازوريز، ده أحمد السعدي طبعا كده كده حاضر. في كمان you make sure you have a great super cool awesome weekend hopefully إن شاء الله in advance and Thursday my girl، ده أحمد السعدي. أخيرا أخيرا قلت لي أي كلمة عدلة يا أخي، مش معقول. طيب عشان كده بقى هنلعب النهاردة، شوف بقى علشان كده هنلعب النهاردة. عايز أصبح كمان على يحيى ماهر، صباح الفل عليك يا يحيى، ده انت عيني عليك برده، ده يومين ورا بعض بتسمع، ده مش معقول. صباح الفل عليكم يا جماعة، بعتولي كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس كمان شوية، يعني نخلص الأغنية اللي جاية دي ونخش في الإعلانات ونقول الفزوريز بقى، فصحصحوا كده معايا النهاردة عشان ما افضلش قاعدة بكلم نفسي، أنا مش جاي أقعد أكلم نفسي. عايدة الأيوبي بقى، يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كويتش عربيتك. لينج لونج.
6: رقم الضريبي 331 212 633.

0: وكيف اللعب.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
4: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: تابعونا على فيسبوك،
6: انستغرام، واكس،
7: يوتيوب، وتيك توك
5: @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا

0: Energy e din 9.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

0: انرجي. كنا بنسمع اليسا اغنيه جديده على انرجي لعبه الايام. تقريبا الكلام بتاع الاغنيه دي لسه سمعاه دلوقتي وحاسه انه لذيذ قوي. يعني انا اول مره اركز في الاغنيه والاغنيه حلوه قوي قوي قوي. عايزه اسلم على عمر الوكيل. صباح الفل ساره اللي منوره العربيه بصوتها. يومك حلو يا رب. يومك انت احلى يا صديقي الصدوق. طيب عايزين بقى نبتدي كده نشغل خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة. بنشغلها ازاي؟ يعني مثلا لو اي حد لسه فتح الراديو وبيقلب كده ودخل على انرجي فجأة, فلقى واحدة بتتكلم على الهوا عادي وبتقول نصحصح خلايا مخنا المنهارة, هنصحصحها ازاي يا ترى؟ يا ترى يا هل ترى بنعمل كده ازاي؟ بنقول فزورة ليه؟ علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة, فتروح شغلك, تروح أشغالك, تروح مشاويرك وانت مفرفش ومنعنش وعامل أو مشغل مخك. يعني فهمتوا ثانية؟ فاهمين قصدي ايه؟ فهنقول فزورة دلوقتي حالا, فركزوا يا جماعة كويس قوي. ركز يا أستاذ أحمد يا سعدي. هي سهلة جدا, أنا بقيت بتساهل معكم في الفوازير, ولكن لو اديت لكم واحدة صعبانية أو واحدة برا الصندوق هتموتوا مني دلوقتي, بس أنا مش عايز أعمل كده. فاسمعوا بقى فزورة. الفزورة النهاردة بتقول مدينة من 5 حروف. أول 3 حروف, مش عارفة أنا بزعق ليه, بس هم أول 3 حروف صفة بيتمنى الأهل تبقى في ولادهم. يعني أنا كسارة بتمنى أن أنا بنتي تبقى فيها الصفة دي. آخر بقى 3 حروف معناها أكلة بناكلها مع الملوخية. يا ترى أنا بدور على إيه البلد اللي أنا بدور عليها؟ مدينة من 5 حروف, أول 3 حروف صفة بيتمناها الأهل تبقى في ولادهم, وآخر 3 حروف معناها أو هي أكلة بتاكلها مع الملوخية. اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأسماس 92100 مع أساميكو جنب الإجابة بعد إذنك يا جماعة, علشان نقول لكم بقى يعني نشيد بهذا الـ أنا شوف أتكلم نشيد بهذه الإجابة. شوية بس أفوق أشرب شوية قهوة ونشوف الألوان بتقول إيه ونرجع تاني.
1: حصريا على أنرجي الهضبة عمرو دياب, الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: بحاول يعني اخد رشفه من القهوه علشان ما اقعدش اتلعثم في الكلام. بس عادي يا جماعه، لما بتبقى الواحد يعني لما بيبقى الواحد قاعد لوحده ساعات بيقعد يتلعثم كده لما بيبقى بيتكلم مع نفسه، فاهمين حاجه؟ بس ما علينا، مش هقعد ابرر لنفسي اللي بيحصل دلوقتي، ولكن انتوا كده كده يرستوك معايا لحد الساعه 10. طيب عايزه اسلم على عمرو يعقوب، بيقول صباح الخير يا احلى ساره، عايز اسمع ترنتينو لكايروكي. ايه ده، انا مجهزاها وهشغلها. بس بالمناسبه دي عايزه كنت اقول خبر عن كايروكي، او بالاخص امير عيد. يعني كان في مفروض انه في فيلم بيتصور اسمه احلام سلطان المنسي، وده كان بطولة أمير عيد، وكان تأجل الفيلم ده، ولكن خلاص الحمد لله يعني خلاص خلص رسميا المونتاج بتاع الفيلم ده، وهيبتدوا فريق العمل يجهزوا للحملة الدعائية تمهيدا للإعلان عن ميعاد عرضه في السينمات خلال الفترة اللي جاية. وزي ما قلنا كده، سبب تأخير أو تأجيل طرح الفيلم كان بسبب مشاكل إنتاج، لكن أمير عيد طبعا حابب ينزل الفيلم في توقيت مناسب يضمن له أفضل فرصة للنجاح. في بقى أغاني كتيرة جدا جدا جدا لكايروكي هتبقى ضمن أحداث الفيلم ده، وأكيد هتسمعوها عندنا هنا في أنرجي 92.1. فاللي بيحب أمير عيد وبيحب كايروكي أكيد هتنبسطوا قوي بالفيلم وبأغاني الفيلم. قبل ما نروح نسمع الأغنية اللي جاية، عايز أفكركم في فزورة النهاردة. مدينة من خمس حروف، أول ثلاث حروف صفة بيتمناها الأهل تبقى في ولادهم، آخر ثلاث حروف معناها أو هي أكلة بتاكلها مع الملوخية، يا ترى ايه؟ رقم الاس ام اس 92 102.

أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر. مدينة من خمس حروف، أول ثلاث حروف صفة بيتمناها الأهل تبقى في أولادهم، وآخر ثلاث حروف أكلة بنقولها مع الملوخية. يا ترى إيه هي هذه المدينة؟ ما هي هذه المدينة التي نبحث عنها ولكن مش عارفين هي فين يا ليدي؟ طيب نروح كده على رقم الاسمس نشوف بقى الناس بتقول جية. عايزة أسلم على أحمد السعدي، يا بوعدي يا بوعدي جاب الإجابة الصحيحة، فبرافو طبعا. بيقول لي تقريبا ولا خيشت إيه يا سارة؟ لا ما خيشتش يا صاحبي، ألف مبروك. في كمان حواش، هو الكلام على إيه يا سارة؟ أنا بس غرقت في مكالمة كده ولسه راجع، فاتني حاجة، فتك الفزورة وقلناها تاني، فما فتكش حاجة قوي يعني، فتك أغاني تحفة في الجمال، أنت خسران كده كده. في رقم اخره 719، تلعثمي براحتك يا سارة، انت كده كده احلى حسيت ان عملت نفس الصوت اللي في الاغنيه بتاعه تامر عاشور دلوقتي. شكرا قوي والله، ربنا يخليك قوي، ربنا يخليكي. رقم اخره 719. مريم جابت الاجابه الصحيحه، وحواش جاب الاجابه الصحيحه، فلحد دلوقتي ما حدش خيش في الاجابه يعني. فنقول مره كمان، احنا ليه بنقول فزوره؟ بنقول فزوره علشان نصحصح، علشان نفوق، عشان نشغل هذه الطاسه اللي جوه دماغنا. شغلها ازاي؟ بان احنا نحل الفزوره اللي احنا بنقولها دلوقتي. الفزوره بتقول مدينه من خمس حروف، اول ثلاث حروف هي صفه بيتمناها الاهل تبقى في ولادهم، اما اخر ثلاث حروف فهي اكله بتاكلها مع الملوخيه. عرفتي ولا مفيش؟ ايه ما مش طيب يا جماعة. واضح ان ليديا مش عارفة الاجابة، فاللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاسمس 92 10، ابعتوا اساميكم جميعا عشان نسقف لكم، نزغرط لكم، نعمل لكم نظام كهارب.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كميل
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160226. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: طيب، فزورة النهاردة كانت سهلة وبسيطة، خلاص حان الأوان أو جه الوقت إن احنا نحل هذه الفزورة، فاللي حل واللي محلش أنت الخسران. مدينة من 5 حروف، أول 3 حروف صفة بيتمناها الأهل تبقى في ولادهم، وآخر 3 حروف هي أكلة بناكلها مع الملوخية، والإجابة الصحيحة هي باريس. باريس. أول 3 حروف هي كلمة بار، بأهله أو بوالديه، حاجة بنتمناها، صفة بنتمناها في ولادنا. وآخر 3 حروف يا جماعة رز أو أرز. رايس يعني هي كده. أنا كنت عايزة أقول لكم إنها بالإنجليش بس أنا سبتكم لوحدكم، وأنتوا بصراحة يعني كنتوا ونعم المستمعين. فعايزة أسلم على حواش اللي جاب الإجابة الصح، برافو عليك يا حواش. عايزة أسلم على أرقام كتير مش كاتبة اسمها، رقم آخر 134157. برافو يا جماعة، كلكم جبتوا الإجابة الصحيحة، ما حدش جلت منه النهاردة الصراحة. طيب، أنا محضر لكم النهاردة موضوع صراحة كنت محوشان أنا أتكلم فيه مع باسم كميل، يعني نبقى أنا وهو بناخد وندي مع بعض فيه، بس حسيت اللي هو طب ما نتكلم النهاردة عادي، ما أنا قاعدة بتكلم معاكم، يعني إيه اللي هيحصل؟ بس مش هقولكم عليه دلوقتي. خليكم بقى قاعدين كده، عندكم نظام تشويق وإثارة فقط مع سارة.

0: ايه رايك في الحته دي؟ تحفه تحفه. بقول لك ايه، انا اصلا دي جي عمرو السعيد اساسا في نفسي، والله العظيم دي جي ساسو ريمكس. بصي هتلاقيني بعمل كل الالعاب، يعني دي جي تلاقي، مذيعه تلاقي، بغني تلاقي، كل حاجه تلاقي. الله يكرم اصلك. طيب قررت النهارده يا جماعه اتكلم معاكم في موضوع ليه علاقه بالعلاقه، ليه علاقه بالعلاقات وبراب. شفتي بلا، معلش انا اسفه، محتاجه اغلط لنفسي او اسقف لنفسي، اعمل اي حاجه. I need to praise myself. شكرا. طيب العلاقات، لما بنخش علاقة أو بنبقى مثلا خلاص مقررين إن احنا ناخد ستاب في جواز، في خطوبة، في إن احنا نشوف كده الدنيا فيها إيه، علشان نبقى طبعا أنا آخر واحدة أتكلم في الحاجات دي عشان أنا بقى كتير قوي سنجل أند كده، ولكن يعني بحس إن في حاجات معينة كده أو أسئلة معينة لو سألناها البعض الدنيا هتمشي فري كده سموث، يعني اللي هو الدنيا مش هيبقى فيها بقى حوارات، الدنيا مش هتبقى فيها لخبطة، الدنيا مش هيبقى فيها مفاجآت، لانه كده كده الدنيا مليانة مفاجآت. بس لما نبقى واخدين ستاب ان احنا هنبتدي نشوف حالنا ومالنا، يعني نخش علاقة كده نشوف ربنا يكرمنا فيها وكده، فليه ما نبقاش واضحين من الاول؟ ليه ما نبقاش ستريت فورورد؟ زي ما كنا بنتكلم امبارح كمان ان احنا خلاص بقينا في عصر السرعة، الناس بقت بتزهق بسرعة، الناس ما بقاش عندها attention spam أصلا إنها تعمل حاجات كتيرة قوي. فما تخلينا ننجز كده ونسأل بعض أسئلة معينة ممكن تسهل الأمور جدا. ولا رأي حضرتك إيه يا أستاذة مروة؟
1: قلبي
0: إيه، روح قلبي
1: وحشتيني قوي.
0: وانت كمان
1: أكلمكم.
0: لا انت صوتك بعيد قوي،
1: وقالي بقالي أسبوعين مش عارفة أكلمك.
0: ليه؟ ما انت امبارح كلمتيني وقفلتي في وش السكة.
1: حضرتك دي النتورك والله مش انا خالص.
0: ماشي، لو النتورك اوكي
1: اوكي.
0: ايه رايك في هذا الموضوع؟
1: هو انا اوريدي في علاقه.
0: انت اوريدي في علاقه؟ طب هل قبل ما تخشي هذه العلاقه حطيتوا النقط على الحروف؟ يعني مثلا قعدتوا تتكلموا في مواضيع معينه، سالتوا نفسكوا اسئله معينه، سالتيه مثلا، عايزه اقول لك مش اديكي اكزامبل.
1: فاهمك فاهمك. بس هو اولا انت لما بتحطي نقط على الحروف اللي هو اولا تكون صريحين مع بعض، لسبب هيجي عليكي وقت غصب عنك هتخبي.
0: ليه بقى؟
1: ليه بقى؟ عشان في حاجات هو مثلا في الماضي بتاعك او هو في الماضي بتاعه في ممكن شخصيات ما يتقبلوش دوت.
0: مش لازم نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح.
1: لا بس في رجاله بقى بتنقح عليهم الكرامه.
0: فاهمه قصدك جدا، بس هو مش القصد من السؤال بتاعي ده، انا قصدي حاجه او اسئله نسالها لبعض علشان نبتدي بدايه نظيفه، يعني اللي هو مثلا
1: بدايه نظيفه اللي هو مثلا اولا ما تعرفوش حد عنكم اي حاجه.
0: حلو قوي.
1: اللي هو اصل لما اي حد بيتدخل، صاحبتي، اختي، صاحبه، قريبه، نعم، الحاجات دي بتبوظ اكتر. ليه؟ تلاقي الدنيا وسعت وبهوقت وهو اصلا الموضوع تافه، طب ممكن يقول يتلم كلمه سوري.
0: فاهمه قصدك قوي. بس انت قبل ما تخشي هذه العلاقه سالتي مثلا اسئله معينه، مثلا مثلا مثلا يعني ايه مثلا الحاجات اللي انا ممكن اعملها، يعني او مثلا احساس الحب بالنسبه لك ازاي؟ يعني
1: احساس الحب بالنسبه لي ان هو اللي يهتم اكتر.
0: شكرا. سالتي هو، سالتي هو السؤال ده؟
1: طبعا.
0: وايه كان هو بالنسبه له؟
1: قال لي الحب بالنسبه لي اهتمام.
0: شكرا. يبقى انت بالنسبه لك برضو اهتمام. يبقى كده في حاجة مشتركة. حلو قوي. طيب مثلا لو سألتي حاجة زي لو احنا هنرتبط، او انتوا مرتبطين اصلا متجوزين ولا لسه خطوبة وكده او لسه تعارف؟
1: خطوبة. العصافير حاجة صغيرة.
0: حلوة قوي. حلوة بقى مرحلة العصافير دي، بقى تعرفي فيها كل حاجة. زي مثلا استني بس، زي مثلا لو مثلا احنا هنبتدي نهندل الفلوس مع بعض، يعني مثلا ازاي ممكن نهندل الفلوس مع بعض كفريق مثلا او ككوبل؟ هنهندل
1: هو ككوبل، هو مثلا احنا بنقسم الامور اللي هو مثلا انا في البيت بصرف كذا كذا كذا كذا، وبره البيت احتياجاتي كذا كذا كذا. هو بقى كمثلا اي في ام البيت.
0: هو ايه؟
1: اي في ام البيت. الاي تي ام.
0: الاي تي ام. اوكي. انت صوتك بس في زنه كده، فانا بحاول اجمع، فاهمه؟
1: اوكي. ثانيه كده تمام. الاي تي ام بتاعت البيت هو بقى اللي يعرف ايه هو رئيس مجلس الاداره. هو انا طب خلاص مثلا الفلوس هتجي لي 1 2 3 حسب بقى ايه هنستثمها ازاي، يا اما هنمشي اللي في البيت اكتر يا اما هنمشي اللي بره اكتر.
0: اتكلمتوا في ده ولا ما سألتوش بعض السؤال ده؟
1: لا.
0: شفتي بقى؟ شفتي قفشتك ازاي؟
1: ليه بقى؟ مش اللي هو الرجالة يعني معظم الرجالة وما يحوز بيا من الرجال ما بيحبش يتكلموا في حتة الماديات.
0: لا بس هقولك على حاجة بقى، ما احنا عشان احنا عندنا افكار مرسخة كده في في في في, في دماغنا ستيريوتايبنج كده اللي هو علشان الرجالة. على فكرة ما انت عادي جدا ممكن الراجل اللي معاكي ده يبقى مثلا اكسبشن، عادي جدا ان انت تبقي واضحة وصريحة وتتكلمي في حاجات معينة قبل ما تخشي علاقة عشان ما تتفاجئيش ويبقى في مشاكل في النص، صح ولا غلط؟
1: انا لمحت له والله ان انا عايز اعرف. قال لي ان شاء الله. انا حبيت اريحك واعمل فيها متحضره واوبن مايند، وانت حبيت تعمل فيها ذكوريه متعفنه، خليك ذكوريه المتعفنه
0: خلاص يا مروه. خلاص يا مروه. طب يا مروه نفسك تسمعي ايه؟ طيب
1: بتاع دوت احنا بحب فضل شكل زي
0: يا نهار ابيض، ده انا بموت فيكي بقى.
1: ماشي،
0: في حياة الروح. لا دي صعبة قوي، بس خليني اشغلك حاجة الفضل شكلها.
1: طب اقول لك في اغنية جديدة ليه اللي هي صحاني النوم.
0: صحاني الشوق. صحاني النوم ايه؟
1: سوري معلش، عايز الصبح بدري بقى.
0: ماشي خلاص هشغلها لك. صباح الفل عليكي يا روح قلبي.
1: اقول لك حاجة بقى تانية.
0: وديدي.
1: من كتر حب فضل شاكل كانت الانسيم بتاعتي انا مسميها حياة الروح.
0: لا والله.
1: انا بعشق فضل شاكل.
0: لا انا مش لا بصي ما تخشيش معايا هنا.
1: لا قوي. ولما عرفت ان انت بتحبيه ده انت زدتي في غلاوه قلبي. يا لهوي
0: بموت فيكي يا مرموري.
1: قلبي قلبي قلبي.
0: لا ده احنا نشغل بقى يعني بلاي ليست فاضل النهارده، فاهمه؟
1: اوكي
0: ماشي ماشي يا روح قلبي. صباح الفل، يومك تحفه في الجميع.
1: وانت كمان يا روح قلبي.
0: باي يا روح قلبي.
1: باي.
0: طيب محتاجين نخش رقص الساعة بسرعة لأن رقص الساعة في انرجي طبعا، ولا أخبار ولا عناوين، الرقص بس. انرجي 92.1.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب هنروح نسمع فضل فضوليز, ولكن قبل ما نروح نسمع فضل فضوليز عايزه اقول لكم يا جماعه ان ان درايف دايما واقفه مع كباتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي بتناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه, وكمان مع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. كمان الصيف ده مع ان درايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكتر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي بجوائز متنوعه. هتبقى ايه بقى الجوائز دي؟ عربيات, موتوسيكلات, موبايلات, تلفزيونات, اجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين, والحاجات دي كلها مستمره لحد شهر سبتمبر. يعني ركز معايا, لو انت من كباتن بلاتينوم على ان درايف فرصك في الفوز بتكون أكبر, وتقدر تعرف كل تفاصيل بسهولة من خلال التطبيق. لو حابب طبعا تبدأ شغل مع إن درايف الموضوع سهل جدا, هتنزل الابليكيشن, هتقدم الورق المطلوب, وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا. شفت حلاوة أكتر من كده؟ شفت سهولة ألذ من دي؟ فلو حاسس إن أنت عايز تزود دخلك, حاسس إن أنت مثلا مخنوق من شغلك وعايز تعمل حاجة جديدة, نزل ابلكيشن ان درايف بسرعه. يعني فاهم, في حاجات جديده ممكن وعلى فكره لما تشتغل كابتن هتعرف على ناس اكتر, هتشوف ناس, هتشوف وشوش جديده. فاهمين حاجه؟ طيب غير كده بنتكلم في موضوع شائك شويه. طبعا مروه قالت لنا التيك بتاعها في الموضوع, ولكن لسه عايزين برضو نعرف منكم يا جماعه, لو انتوا داخلين علاقه جديده او انتم في هذه العلاقه حاليا, حاسين ان ايه الاسئله اللي ممكن تسالوها لبعض اللي ممكن تحل حاجات كتيره جدا؟ يعني مثلا علي علوش بتقول صباح الفل يا صاحبتي, اهم سؤال هو شراء ولا مناهده؟ دي لذيذه منك, دي حلوه منك. عايزه اكلمك يا علي, بقالي كتير قوي ما سمعتش صوتك, فعايزين ناخد وندي مع بعض في هذا الحوار. طيب رقم الاس ام اس 92100, تليفونات 38351717 او 178. ملك الاحساس دخل علينا فما ينفعش اتكلم.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 هو 5950 جنيه، عيار 24 دلوقتي هو 6800 جنيه، سعر الجنيه 48020، سعر الأنصة 213346 جنيه، والأسعار طبعا قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي للاستفسارات اتصل على 19215. وسويس جولد الذهب طبعا السويسري في مصر.
0: برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: أنا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف أشوف شغلي وواقف أبربش بعنيا وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
3: انا اتفضيت شوي من الدخلة بتاعت البد بس يلا. طيب مش محتاجة نوه مين معاكم على الهواء، معاكم سارة المنذر. كده كده لسه كنا بنقول يعني، او كان لسه انا وباسم بنقول جماعة انا حاسة ان انا محتاجة العب. مين بقى اللي حمسني ان انا العب؟ عمر. عمر معانا دلوقتي في الاستديو. عمر طبعا كبير الاتش ار عندنا، جه بدري النهارده، معرفش ليه لابس بدله، تقريبا عنده فرح دلوقتي، هيروح على الساعه 10 الصبح كده يخلص ويجي على طول على الشغل. فقعد يقول لي على فكره يا سارة احنا لما بنلعب القافيه او بتلعبوا انت وباسم القافيه ببقى عايز العب جدا، لان انا ببقى عايز اقول كل الكلام الناس ما بتبقاش عارفه تقوله. قلت له طب لا واحنا فيها يا صنمينين، ليه نعمل فيك كده؟ اتفضل يا استاذ عمر. كنت اقول لك باسم، اتفضل استاذ عمر.
4: شكرا لك والله على الكلام الجميل يعني.
3: طيب عمر عايز يلعب معانا القافيه، فقررنا ان احنا النهارده هنكمل في الحلقه لعبه القافيه، ولكن هنبدا مع استاذ عمر كبير الاتش ار ونديله وان ذا غروتيز. منور والله، اسحب انرجي استاذ عمر. طيب ممكن نقرب المايك شويه ولا
4: كده؟
3: انت مكسوف او حاجه؟ ده انت يعني صوتك بيبقى قد كده في الراديو عادي. طيب ليديا بقى هي اللي هتقول لنا الكلمه اللي احنا هنبدا بيها. لو اي حد يا جماعه مش عارف احنا بنعمل ايه او ايه هي لعبه القافيه، احنا بنقول حد فينا يعني بيلعب بالتناوب، والشخص الثالث هو اللي بيقول لنا ايه الكلمه اللي احنا هنبتدي بيها. هنبقى ماشيين على نفس وزن الكلمه دي، ما ينفعش نكرر الكلمه، ما ينفعش نجاوب في اقل من اكتر من 10 ثواني. ماشي؟ جاهز يا عمر؟
4: جاهز.
3: ليديا ايه الكلمة بعد اذنك؟
5: فيتير.
3: سهلة قوي. اتفضل يا استاذ عمر.
4: جرجير.
3: جنزير.
4: خطير.
3: امير.
4: شرير.
3: سرير.
4: صرير.
3: ايه؟
4: صرير.
3: مين صرير ده؟
4: صوت
3: الصرصار؟
4: لا.
3: امال ايه؟
4: صوت تقريبا ورق الشجر.
3: طب ممكن تقرب؟
4: ما هو؟
3: عدلوا بقى يعني، عدلوا عدل. ماشي. صرير. مش عارفة هي ليه في دماغي بس.
5: واحد.
3: لا استني يا ريت، ممكن انا هقولها، انا اسفة جدا يا جماعة، سوري سوري سوري، انا هقول كده بس برابير. لازم كنت اطلعها من مخي، انا اسفة جدا. اتفضل.
4: صغير.
3: كبير.
4: صفير. صفير.
3: صفير. فرافير.
4: مانيكير.
3: انت واضح ان انت دماغك شغالة وحاضرة
4: عشان كلمة سهلة شوية.
3: كارير. عمر علي صوتك او قرب
4: لسه ما قلتش حاجة.
3: يا مسهل، انا مش شايفه.
5: واحد.
3: شكرا.
5: اثنان.
4: جدير.
5: قلت ايه؟
4: جدير.
3: هدير.
4: هطير.
3: زفير.
4: بغير.
3: صراصير.
4: على فكره دي قلناها.
3: ايه هو اللي قلناه؟
4: صراصير.
3: لا انت قلت صرير.
5: واحد. اثنان. ثلاثة.
3: الله حلوة منك، كنت هقولها. يا خسارة. احنا قلنا فطير
4: اول كلمة.
3: اول كلمة. انت قلت فطير.
5: واحد.
3: اصبري بقى.
5: شباك رقم.
3: واحد.
5: اثنان.
3: ايه ده، ثانية واحدة. سمير.
4: كتير.
3: كثير.
5: ايه ده مش لحقة.
4: نعم.
3: كثير.
4: الفرق بينه وبين كتير.
3: انت قلت كتير؟ ايه ده بجد؟
5: طبعا الفائز معنا.
3: لا لا ايه ده، ثانية واحدة.
5: خلاص.
3: بس انت قلتها باللغة العامية. انا بقولها بالعربية.
4: حلوة منك. حصير.
3: ايه طيب؟ ايه؟ تعالى اتفضل. اقفل الباب يا حبيبي. طب بص يا عمر، بص هقول لك على حاجة، هسقف لك عشان دي أول مرة أنت تلعب معانا، عشان كده إحنا مش هنخلص فاهم، عشان أنت عندك برضو روح المنافسة عالية قوي. فهديها لك أنت المرة دي مع إني ما بتنزلش عنها.
4: أشكرك والله.
3: ما بتنزلش.
4: أنا عارف.
3: طيب جماعة لو أي حد عايز يلعب معانا الكوفية، عمر هيغششني أنا بقول لكم. ابعتوا لنا كلمة أنا على رقم الأس أم أس 92100، وعايزة أفكركم إن أنا عامل المجال ده
4: حقيقي
3: أزين اللعبة يعني مش كده.
4: روح المنافسة.

0: بس اديتكم نبذة عن الأغنية اللي جاية علشان بما أننا شغلنا عام المجال كله فأكيد أنا بابا جاية بعديها. بس قبل ما نسمع أنا بابا هنلعب دلوقتي حالا مع ياسين اللي دايما بيقول لنا أن الراديو راحت عليه. صباح الفل.
1: صباح النور.
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله.
0: أخبارك ايه؟
1: الحمد لله.
0: عارف أغنية أخبارك ايه حبيبي طمني عليك حبيبي وحشني عليك حبيبي أخبارك ايه؟ عارفها؟
1: الحمد لله. والله الحمد لله.
0: طب ماشي اوكي. طب عارفها يعني ولا بعد كل اللي انا عملته دلوقتي ده؟ اوكي ما علينا. المهم
1: معلم
0: عارف قواعد وقوانين اللعبة؟
1: اه.
0: فاهم كل حاجة في اللعبة؟
1: الحمد لله.
0: لعبت اللعبة دي قبل كده؟
1: لا.
0: طب عارف يا ترى يا ترى ان انت بتلعب مع عم المجال في اللعبة؟
1: لا ما اعرفش.
0: لا تعرف.
1: هنشوف دلوقتي.
0: طيب لضياء اتفضلي قولي لنا كلمه. هتبدا انت يا استاذ ياسين. يا ريت ما نكررش الكلام زي ما انا كررت مثلا كثير وكتير.
1: ما علينا. ماشي.
0: ماكررهوش
1: بس. ماشي.
0: مش هكرر ولكن لازم ناخد بالنا برضو ان احنا نبقى ماشيين على نفس القافيه.
1: تمام.
0: يلا اتفضل. ازاي ما قلتش عصير المره اللي فاتت؟ يلا يا ليديا اتفضلي.
2: مواعيد.
0: ايه ده؟
1: ايه مواعيد؟
2: مواعيد.
1: مواعين.
0: مواعيد. معاد جمع مواعيد.
1: ماشي. مواعين.
0: مواعين ازاي هي اخرها د د د.
1: تمام. نفس ال. ماشي.
2: واحد.
1: في ايه؟
2: اسنان.
0: مستنينك.
2: ثلاثة.
1: طب ليه؟ طيب
0: كده تشغل قلبي.
2: خمسة.
0: ياسين بننام بدري.
2: طب ستة.
1: أيوة يعني إيه؟
0: مواعيد وزن حاجة. سبعة. كلمة على وزن مواعيد. ها
2: ثمانية.
0: هي صعبة قوي على فكرة.
1: أيوة
0: يعني أنا مفيش أي حاجة جات في دماغي دلوقتي.
2: مش هو قال أنا عارف.
0: طب قولي لنا أنت كلمة كده على نفس مواعيد على نفس الوزن.
2: أنا بحكم بس معلش.
0: أو لا يبقى غير الكلمة حبيبتي فضل.
2: مزازيك.
0: اه ده انت جايه تهزري بقى.
1: ايه
0: انت بتهزري. طب قول انت
1: ايه الكلمه اصلا.
0: لا ما انت اكنك ما سمعتش حاجه.
2: بلالين.
0: بلالين. اوكي. ها
1: بلالين. مواعيد.

0: طب ثلاثة
1: كمين.
2: كمين؟ معديين.
0: حياتنا معديين.
1: هي بتقول ايه بعديها؟ كمان ماشيين.
2: ماشيين؟ طب ما زي معدي ايه؟
1: ماشي ايه؟ هي مش نفس الكلمة.
2: ما علينا ماشي. نازلين.
1: طالعين.
2: واقفين.
1: قاعدين.
2: واكلين.
1: شاربين.
2: عشان اخلص. طبخين.
1: شاربين.
2: ايه انت هتعديها تاني؟
0: خسرتي.
1: اخس انا قلتها خسرتي. كنت هقول نايمين والله بس مش عارفه ليه قلت كده بس يلا ما علينا. الف مبروك. ده انا النهارده فشل ذريع. شكرا يا استاذ ياسين. ايه ده ياسين؟
2: ايه
1: ده انت اسمك اصلا على نفس الوزن الكلمه اساسا
2: اصلا.
1: طيب مبروك يا ياسين، قهرتني.
2: نفسك لا مش الدرجات يعني.
1: نفسك تسمع ايه؟
2: خليها يعني ماشي اي حاجه. توليت مثلا.
1: توليت ماشي. نشغلها بعد الاغنيه اللي جايه دي على طول. يومك تحفه في الجمال. باي باي.
2: باي باي.
1: باي باي. طيب اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210. حسني فقدت الامل ولكن سوف اعود.

0: طيب لسه معكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا وبنلعب لعبة القافية، يعني بنقول كلمات على نفس وزن بعضيها. ومعنا دلوقتي محمد المحمدي على التليفون اللي أول مرة يتكلم راديو أصلا في حياته. هاي
1: ازيك يا سارة؟
0: عامل ايه؟
1: كويس جدا.
0: يعني أرجو ان انت
1: وأول مرة أتكلم في الراديو.
0: ان شاء الله هتبقى آخر مرة. نرجو بس ان انت مبسوط. طيب سمعت قواعد وقوانين هذه اللعبة؟
1: طبعا تابعت من جد زمان جدا جدا، حياتي كلها على راديو أصلا.
0: لا
1: كل يوم.
0: لا والله
1: ما بنظام شغلي بقى طول النهار بالعربية و...
0: فاهمة
1: كل يوم.
0: فاهمة نظام الشغل ده انت هتقولي عليه. طيب انت دلوقتي في طريقك للساحل ولا راجع من الساحل؟
1: انا رايح مسافر مرسى مطروح.
0: مسافر مرسى مطروح
1: ودخلت العالمين كده ابص بصة، قابلت مين بقى؟ العسيلي. العسيلي بيعمل كليب جديد وتصورت معنا والاولاد.
0: مش معقول ده النهاردة ده اليوم يومك بقى.
1: اليوم يومي، انا عيد ميلادي 2/8 بالمناسبة.
0: لا ما تهزرش، انت اسد كمان؟
1: انا برج اسد طبعا.
0: لا ده احنا نزغرطك بقى. خد وان زغروتيز. طيب يعني يعني ارجو ان انت كمان يبقى يومك كامل بان انت تكسبني النهارده في لعبه القافيه. جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا بينا. استاذه ريديا اتفضلي هتقولي كلمه واستاذ محمد المحمدي يرد الاول. اتفضلي.
2: رايقين
0: برضو تاني؟
2: قلناها قبل كده؟
1: الكلمة مش سامع.
0: احنا لسه قايلين حاجة.
2: شبه ماشي. كتاكيت.
0: مش عارفة اعمل فيكي ايه.
2: ليه حلوة كتاكيت؟
1: بطبيط.
2: اهو هي عطلت من الاول.
0: ايه كتاكيت يعني؟ مش فاهمة ايه. كتاكيت
2: عصافير.
0: عصافير على وزن كتاكيت؟ انت اصلا ما ينفعش تقولي
2: تانية.
0: ايه؟
2: انا كده كتاكيت.
0: اوكي عصافير.
1: يعني انت لغوتو كتاكيت وهنخش في كلمة تانية؟
0: بص هقولك على حاجة. مين معاك في العربيه؟ قول لنا كلمه نمشي على وزنها عشان انا فقدت الامل في ليديا اصلا.
1: مؤيد ومامتهم مروه، احلى ام في الدنيا.
0: طيب مروه معلش، احلى ام في الدنيا، اتفضلي معانا قول لنا كلمه.
1: خد يا مروه. مروه قولي كلمه. قولي كلمه يا مروه.
3: انا اللي اقول كلمه. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، ازاي حضرتك؟
3: الحمد لله.
0: قول لنا كلمه نمشي على وزنها.
3: كلمه
0: بس كلمه ادميه والنبي الله يخليكي.
3: عصافير.
0: حاسه ان انا ما هي مصيفين على مسافرين في ايه يا ليديا؟ انا بجد افتقدت باسم دلوقتي. طب انا هقول لك
2: حلوين.
3: ايوه
0: انا هقفل لك المايك اصلا. ملوخيه. ادينا بقى استاذ محمد المحمدي.
3: طيب معاك
0: اهو. يلا وطوا الراديو بس يا جماعه.
1: الو.
0: ايوه
1: وطيت الراديو.
0: يلا ملوخية.
1: ملوخية.
0: خمسة أربعة. أستاذ محمد.
1: عالمية.
0: تقلية.
1: تقلية.
0: لا أسرع من كده، 10 ثواني.
1: مقلية.
0: معدية.
1: معدية.
0: ده أستاذ محمد بننام بدري.
1: لا أنا لسه صاحي من النوم. أنا صاحي من النوم بدري.
0: يلا الساعة
1: 3 الفجر. معدية. حرامية.
0: حلوة منك. فوزية.
1: فوزية. ملوخية.
0: للأسف الشديد دي أول كلمة ابتدينا بيها وانت عدتها تاني. معلش بقى. شفت النهاردة شفت النهاردة أستاذ عسيري وكلمت النهاردة أول مرة على الراديو، ولكن للأسف فشلت فشل ذريع في هذه اللعبة. السقفة دي ليا. أخيرا كسبت. صباح الفل عليك ويومكو حلو قوي.
1: صباح الفل عليك.
0: يومكم حلو وبستوا كده، ولو توصلوا بالسلامة وطمنون عليكم بقى ان شاء الله لما توصلوا.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يلا سلام.
1: سلام.
0: باي باي. ايه قول سلام. قول قول.
1: عايزين نسمع اغنية بقى.
0: قول.
1: نسمع اغنية للعسيلي.
0: نسمع للعسيلي من عناية بعد الاعلان على طول. تسمع للعسيلي.
1: شكرا.
0: يلا سامعين.
1: سلام.
0: باي باي. طيب نسمع بقى من ألمع الاعلانات. يلا بينا.
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
5: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: لينجلونج بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته. لينجلونج
7: رقم الضريبي 331-212-633.
8: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
9: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
10: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
11: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: فولت وتكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في إصحى بإنرجي.
0: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
4: طيب بعتذر لكل الناس اللي بعتلي على رقم الاس ام اس 92100 وكانت عايزه تلعب معايا لعبه الكوفي. هنلعبها سون، اوعدكم يا جماعه، بس يكون معنا باسم بقى عشان يبقى فيه حكم بجد بيعرف يقول كلمات عدله نقولها، بيعد صح. او كلتك لحم ورميتك عظم يا لدي. ايوه عملت كده. عايزه اسلم من على رقم الاس ام اس على رقم اخره 037. عايزه اسلم على كمان احمد سامير، صباح الفل عليك. وطبعا بصبح على راني، صباح الفل عليك يا راني. وبصبح على سلومي اللي دخلت عليا فجأة.
5: انا عايزه العب،
4: لا خلاص مش عارفه، بقول باي باي.
5: طب خلاص تعالي العبي معايا في النوم.
4: طبعا عايز اسلم على رقم اخره 037. ربنا يكرمك يا رب ويعلي مرتبك، واشكرك على هذه الرساله التحفه في الجمال اللي هنهي بيها حلقه النهارده، لانه خلاص كفايه كده، كفايه كده بقى. هسيبكم طبعا مع ملكه كل المواسم الفنانه القديره ملكه البروبرق والترتر سلمى قاسم. هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12 الظهر، وهنكون احنا بقى انا وباسم كميل ان شاء الله معاكم من يوم الحد اللي جاي من الساعه 8 للعاشره صباحا. كنت معاكم ساره المنذر، بحبكم قوي قوي قوي. 5 و5 هوانيو.

0: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اعزائي المستمعين،

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن النهاردة الخميس وبداية ويكند في الصيف، وده معنى ايه؟ معنى ان احنا عايزين نفرفش ونزقطط وعايزين مود صيفي، مود لذيذ كده واغاني حلوة، فاختاروا معايا الاغاني يلا دلوقتي حالا على 92.100.

طيب ما تيجي نشوف مع بعض كده درجات الحرارة ايه اخبارها في هذا الويكند سواء في القاهرة او في اسكندرية او في الساحل. طيب النهاردة في القاهرة العظمى 37 والصغرى 24 اسكندرية ايه لا لسه الجمعة بكرة في القاهرة عادي العظمى 36 والصغرى 24 ويوم السبت في القاهرة برضو العظمى 37 والصغرى 24. طيب في اسكندرية بقى النهاردة العظمى 32 والصغرى 26 بكرة العظمى 31 والصغرى 25 أما يوم السبت العظمى 31 والصغرى 24. في الساحل الشمالي بقى النهاردة العظمى 29 والصغرى 27 بكرة العظمى 28 والصغرى 26 أما يوم السبت العظمى 28 والصغرى 25.

ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر. طيب ما تيجوا نقرا بقى الاسماء اساس كده ونشوف مين بيقول ايه. في رقم اخره 251 بيقول صباح الخير يا سلمى، عايز اسمع احمر شفايف للكينج. صباح الخير يا رقم اخره 251، وطبعا الاغنيه موجوده وكل حاجه، ولكن بفكر معاك بصوت عالي، يعني بما ان احنا النهارده الخميس وعاملين بقى مود صيفي قوي، فممكن نختار اغنيه تانية من نفس الالبوم للكينج محمد منير، ولكن تبقى افرفش من كده. يعني هقول لك اقتراحاتي، مثلا عندنا اقرار، الاغنيه دي بحبها جدا في العموم في المطلق، مش بعيدا عن انا بختار من الالبوم ده، ففي قرار اوبشن لذيذ، في بنات برضو لذيذه، في طبعا ايا سمراني اللون، وفي شمندوره، في حبيبي لولا السهر، فممكن تختار حاجه من دول. ايه رايك؟ لو يعني مش حابب العب لك احمر شفايف، بس فاهم، ما نعمل مود حلو لايق على بعضه متناسق ألذ. انا كده كده ساعات بلعب لكم اللي هو اي حاجه مع اي حاجه، بس النهارده تعالوا ايه نعمل مود معين كده. في حسن رمزي بيقول الحلاوه مع سلمى اسم وبرنامج شفت الصبح، الله يكرمك يا حسن، شكرا ويومك جميل يا رب. وبيقول عايز اسمع ليلى يا ليلى لهشام عباس، حاضر جاهزه وهنسمعها. في كمان رقم اخره 578 بيقول اجمل صباح على اجمل سلومه في الدنيا، انا سالم بس معك كل يوم وانا رايح الشغل، ممكن نسمع عم المجال لمحمود الليثي. صباح الفل يا سالم، منور طبعا، وتوصل شغلك بالف سلامه، وحاضر الاغنيه برضو جاهزه واتحطت معايا في بلاي ليست النهارده، فابعتولي من دلوقتي على 92 مية عشان اجهز لكم بقى بلاي ليست بقى خطيره.

0: Energy din Țain 0.1.
1: În mesică, la vechi.
2: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

كيف نلعب؟ Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: بما ان احنا في الصيف وفي ناس كتير دلوقتي معاها موبايلات عارفين ان هي المفروض ووتر ريزيستنت او ضد المية يعني, فممكن حد ايه تاخده الجلالة ويقول طب خلاص انا موبايلي ضد المية منزل بيه بقى البحر, ولكن بيحذروك بقى من ايه, من هذا الموضوع, علشان يعني الموضوع ده صعباني في كده ايه لفة معينة فاقول لكم على تفاصيلها دلوقتي. بيقولك انه ناس كتير قوي لما بتعرف ان موبايلها ووتر ريزيستنت او عليه تصنيف IP68 بيفتكروا انه ضد المية بشكل كامل, ولكن في الحقيقة الموضوع مش بالبساطة دي. بيقولك تصنيف IP68 ده معناه ان الجهاز محمي بدرجة عالية جدا ضد الأتربة, وكمان بيقدر يتحمل انه يعني يتم غمره بالمية, بس المية العذبة لفترة معينة ولعمق معين, مش اللي هو خلاص هننزل بقى نعيش بيه تحت المية. وزي ما بقولكوا في فرق ما بين المية العذبة والمية المش عذبة. وبيقولك ايه بقى, انه حسب الاختبارات اللي بتحددها كل شركة, يعني مثلا في بعض الموبايلات ممكن تقعد لحد 30 دقيقة على عمق 6 متر, ولكن في اجهزة تانية ممكن يبقى عليها نفس التصنيف اللي هو IP68 ولكن تتحمل عمق اقل او مدة اقل. فانت عمرك ما هتقدر تحدد انت موبايلك ده من انهي, يعني ما هو اصل كله عليه نفس التصنيف, فانت مش تبقى عارف طب انا موبايلي يقعد 30 دقيقه عادي ولا اخره ربع ساعه, طب ينزل 6 متر بس ولا ممكن اقل من 2 متر مثلا. فدي حاجه هتبقى فيها شويه مجازفه, فبيقول لك الاحسن ان انت ما تجازفش. وبيقول لك كمان ان الاختبارات اللي بتتعمل على الموبايلات دي في المعامل يعني بتتعمل بميه عذبه ونظيفه, ومن غير ما الموبايل يعني يتعرض لاي حركه او اي صدمات او كده. ولكن في الاستخدام الحقيقي لما الموبايل يتعرض لميه البحر المالحه او لميه البول اللي بيبقى فيها كلور او ميه سخنه مثلا او موج عالي او كده, ده طبعا بيبقى خارج الظروف اللي هم عملوها علشان يختبروا الموبايل, فبالتالي ساعتها الموضوع هيختلف. وبيقولك كمان انه الموبايلات الووتر ريزيستنت او اللي بتبقى مقاومه للميه, مع الوقت ممكن ان مقاومه الجهاز للميه تقل عن الاول. بيقولك خصوصا لو الموبايل وقع منك اكتر من مره او اتعرض لصدمات, لان العوازل الداخليه دي ممكن مع الوقت تتاكل, وانت طبعا مش هتبقى ملاحظ حاجه زي كده لان دي كلها حاجات جوه الجهاز مش هتشوفها بعينك على الجهاز من بره. وبيقولك انه حتى لو شركات الموبايل بتسوق ان التليفونات دي ضد المياه او مقاومه للمياه, اغلبها ما بيغطيش تلف السوائل ضمن الضمان. يعني انت مثلا ايه اشتريت موبايل قالك ده ووتر ريزيستنت, طب وانت بقى ايه تمام يلا بينا ننزل بيه المياه, فالسوائل مثلا تدخل تتراكم جوه الطباس حاجه, تقوم رايح للشركه, يا شركه انتوا قايليني الموبايل ووتر ريزيستنت ليه, حصل له مشكله من السوائل يلا اتفضل بقى صلحولي, يقولك لا والله سوري انا ما اعرفكش ما مش بتاعتنا دي, لان انت ممكن تكون عرضته لضغط اكبر من التليفون يتحمله, او عرضته لنوع ميه او لصدمات واحنا ما قلناش كده. فساعتها ايه هيبقى فيه يعني حاجات صعبانيه في الموضوع. فبيقولك من الاخر عشان تحافظ على موبايلك الافضل انك ما تعتمدش على تصنيف الاي بي 68 كانه يعني تصريح انك تنزل بالموبايل تحت الميه او تصور بيه او كده. وبيقولك لو الموبايل اتبل حتى لو هو مصنف انه مقاوم للميه لازم ان انت تنشفه كويس, وطبعا ما توصلش الموبايل بالشاحن غير لما تتأكد انه الموبايل نشف تماما. وعامه الايفونز فيها اوبشن لذيذ قوي انه لو الموبايل فيه سوائل جوه تحديدا السوكت بتاع الشحن, هو اصلا بيبعت لك يعني مش بيبعت لك بيطلع لك مسج يقول لك خلي بالك انا في مية ومش هقدر اشحن لك التليفون وشيل الكابل دلوقتي حالا بدل ما انفجر في وشك, فاهم يعني هو بيحذرك بيقول لك انا في ميه هنا سوري مش هقدر اشحن. فدي حاجه لذيذه, ولكن ممكن بعض التليفونات ما يبقاش فيها الاوبشن ده, فانت كده كده ما تجازفش ما تشحنش الموبايل وهو في احتماليه انه يكون جواه شويه ميه.

ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر. طيب طبعا دي نقلة مرعبة ما بين محمود الليسي عامل المجال كله والكينج محمد منير احمر شفايف، ولكن الرقم الاخر 251 مصمم يسمع احمر شفايف هذه الساعة وبيقول لي عشان خطيبتي بتسمع، وقال لي الساعة التانية بقى شمندورة او اسمراني لونه، اعمل اللي انت عايزاه بس الساعة التانية توجهش دماغنا، شغل لنا دلوقتي احمر شفايف. يا عم حاضر ماشي، الف يعني سلامة وصباح الفل عليك انت وخطيبتك، ما قلتوش اساميكم بس يعني انتوا ان شاء الله تبقوا عارفين نفسكم يعني.

جماعة، موسم الصيف ده في الأغاني غريب جدا جدا. يعني أنا مستغربة أن كل النجوم دي قرروا أن هم ينزلوا ألبومات في نفس موسم الصيف. يعني ده مش بيحصل دايما، يعني دايما هتلاقي إيه لو في كام فنان بينزلوا في الموسم الواحد، لكن السنة دي فيه هجوم. يعني أنا لسه عارفة دلوقتي شوية معلومات عن ألبومات جديدة هتنزل برضو في الصيف، فقلت أكلمكم عنهم واحد واحد. أولا الفنانة سميرة سعيد بتجهز حاليا ألبومها الجديد، وهو مش ألبوم قوي، هو ميني ألبوم عبارة عن 6 أغاني، وبتقول إن هي هتنافس بيه في موسم صيف 2026. وحاليا هي بتحط لمسات الأخيرة قبل طرحه خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، يعني إحنا بنتكلم إنه الأسبوع الجاي الألبوم هينزل. بيقولك كمان إنه في الألبوم ده سميرة سعيد بتتعاون مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى زي الشاعر هاني رجب والشاعر تامر حسين ومصطفى ناصر، وعندنا طبعا عمرو مصطفى ومديان والموزع هاني يعقوب. في رزازة، في أسامي قوية قوي الصراحة. فمتحمسين أكيد لهذا الألبوم. أنا في حاجة جات في دماغي دلوقتي، عمرو مصطفى ما شاء الله، يعني احنا بنتكلم انه يعمل 7 أغاني لحمائي في ألبومه، وعمل 3 أغاني لعمرو دياب، ده غير طبعا هو مشارك في، يعني انا لو قعدت جمعت لكم هو خلال الكام شهر اللي فاتوا نزل أغاني قد ايه هو اللي ملحنها، حتى هتحسوا ان يعني امتى يا عمرو مصطفى بتعملها ازاي، يا لحقت امتى تلحن كل الالحان العظمه دي. يعني مش هقول لكم مثلا في حاجات اللي هو نص نص، لا لا لا، هو مفيش حاجه وحشه، مفيش لحن وحش، فشيء غريب جدا. ولحن سميره سعيد هنكتشف بقى في البومات تانية، هدور على عمرو مصطفى عشان عايزه بجد الم كده اشوف يعني في موسم الصيف ده ممكن يكون نازل كام اغنيه من الحان عمرو مصطفى. تعالوا نسمع اغنيه لسميره سعيد واجي اقول لكم مين تاني هينزل البوم الصيف ده.

طيب جاهزين بقى للمفاجأة اللي انا اقول لكم عليها دلوقتي دي؟ كنت لسه بقول لكم سميرة سعيد هتنزل ألبوم الاسبوع الجاي. احب اقول لكم انه انغام هتنزل ألبوم النهارده الساعة 6. انغام هتنزل، وبرده هو مش ألبوم، هو يعتبر ميني ألبوم يحتوي على 4 أغاني. وانغام حتى نزلت عندها على انستغرام لذيذ قوي موضوع انغام نزلت على انستغرام اسامي الاغاني، ماشي. فاولا الالبوم فيه 4 أغاني: اغنيه دي روحي، واغنيه بعدك وجع، واغنيه محاصرني، واغنيه مسافره بعيد. وتقول لك بقى ايه بتتعاون مع مين؟ انا بدور على عمرو مصطفى دلوقتي. بتتعاون انغام مع كبار صناع الاغاني في الوطن العربي زي الملحن عزيز الشافعي، عملها 2، والموزع العظيم طبعا نادر حمدي، ملحن خالد عز، ملحن ايهاب عبد الواحد، الموزع شريف مكاوي، الموزع طارق مدكور، والشاعر تامر حسين، ومهندس الصوت امير محروس. طبعا واضح ان في عظمه، يعني مش محتاجين نقيم انغام ومش مستنيين نسمع البوم انغام عشان نقيمه، ولكن عمرو مصطفى انا مش هعمل ولا اغنيه الألبوم في الميني ألبوم ده. بس أنا اكتشفت حاجة بقى، اكتشفت أنه برضه عمرو مصطفى عامل 3 أغاني رامي جمال في ألبومه، فأنا هقعد أدور ورا الموضوع ده لحد ما إيه نلم بقى كل الحاجات. لو حد عارف حاجات تانية غير اللي أنا قلتها برضه ألحان عمرو مصطفى في هذا الموسم يبعتلي على 92 100.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.
3: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز أسلم على رقم آخره 363 ليه بقى؟ علشان بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن أسمع ليلة من عمري لعمرو دياب أو دنيتي اتغيرت لحمائي وأهديها لمراتي غصون؟ ده مصطفى الضوي. صباح الفل يا مصطفى ويومك جميل، وبسلم عليك أنت وغصون. وحاضر ممكن ألعب لك ليلة من عمري دلوقتي، كنت هلعب الألوان بس خلي الألوان الساعة الجاية، وألعب لك دلوقتي ليلة من عمري عنيا ودنيتي اتغيرت برضه لحمائي، بحبها جدا جدا. في بيسو بيقول صباح الخير والسعادة يا ملكة الإنرجي، أنا بكرة عيد ميلادي وعايزة أغنية على ذوقك، هعتبرها هدية منك. صباح الفل يا بيسو وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وعقبال مليون سنة. وحاضر عنيا اختار لك حاجة لذيذة كده والعبها لك بعد رأس الساعة. في كمان ايمي عايزة تسمع صاحبي لبهاء سلطان، حاضر هجهزها برضو في بلايليست الساعة الجاية ونلعبها على طول. واللي نفسه يسمع اي حاجة بيبعت لي طبعا على 92 100.

طيب اخر البوم بقى هكلمكم عنه هينزل او نزلت منه اغنيه وهيبدا ينزل بقى تباعا هو البوم لطيفه نزلت منه اول اغنيه وهي اغنيه شبهي بالملي كلمات محمد رضوان الحان وليد سعد توزيع احمد عادل وهي حاجه كده ايه رومانسيه كده وهاديه والمفروض في 12 اغنيه تانيين لان الالبوم كله 13 اغنيه دي اول واحده نزلت في ال 12 التانيين بقى هيبداوا ينزلوا بشكل متتابع زي ما قلت لكم وبتتعاون لطيفه في الالبوم ده مع عدد كبير من الشعراء والملحنين زي محمد رفاعي محمد شافعي خالد تاج الدين محمد رضوان جمال الخولي محمد حامد محمد يحيى تامر علي اسلام رفعت ابراهيم اردني ووليد سعد سمعكم دلوقتي اغنيه لطيفه واطلبوا كل اللي نفسكم فيه بقى على 92 ما انتوا عارفين

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا طبعا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، مع الاخذ في الاعتبار ان النهاردة يوم الخميس وويكند وصيف وكده، فعايزين اغاني طليق بهذه الاجواء، مش عايزين نعكنن على بعض النهاردة لو سمحت. طيب بيسو كانت طالبة مني اغنية عشان عيد ميلادها بكرة، وانا قلت لها اختر لها اغنية على ذوقي، فانا اخترت لها الاغنية اللي جاية دي، والاغنية اللي امي كانت طالبها نسمعها بعدها. عايزة كمان أسلم على رقم آخره 939، ده عمر بيقول لي الأستاذة سلمى تحياتي ليكي، حبيت أشكرك جدا وشكرا لإذاعة إنرجي على 6 تذاكر بتوع حفلة ليلة شعبي يوم الجمعة، وأنا طالع دلوقتي على الساحل ومعايا الصحبة الحلوة حمادة صادق علوش ومحمد نيك. لا ما أنا صباح الفل أولا يا عمر، ويا رب إن شاء الله تتبسطوا كلكم في الحفلة، ولكن أنت عارف إن أنت معك تذكرتين بس صح؟ يعني أنت ما كسبتش 6 تذاكر امبارح، أنت كسبت 2، فيعني يعني شوفوا بقى تصفوا مع بعض نشوف مين الاثنين اللي هيروحوا الحفله. بس اعتقد طالما انت طالع الساحل يبقى انت معاك التذاكر، ولا انت كسبان بثلاث مناظر؟ اشرح لي بس عشان ابقى فاهمه، لو انت هاكر مثلا وكسبت في كل البرامج او حاجه نبهني، الواحد يبقى عارف برضو ايه الموضوع. طيب 92100 رقم الاسماء، قولوا لي يلا نفسكم تسمعوا ايه، ومين مسافر النهارده صحيح، بما انه يعني عمر فتح الموضوع، حد مسافر النهارده كده زي عمر؟

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: طيب عايز اسلم على رقم اخر وزير 17 بيقول صباح الفل سلومة الغالية، صباح الفل منور الدنيا. في كمان مين تاني؟ طارق خليل بيقول صباح الورد، ممكن اي اغنية لجانا عمرو بس تكون بتغني فيها بالعربي. طيب صباح الفل يا طارق وجانا عمرو، يعني الموضوع ده محتاج يتحل زي ما قلت لك، جانا عمرو دياب او جانا دياب، جانا عمرو دي والله العظيم معك في الفصل يعني، فاهم؟ مش عارفة اقتنع بيها. بالنسبة للأغنية بتغني فيها بالعربي، ما بص أقولك على حاجة، أنا الأغنية اللي جت في دماغي دلوقتي خطفوني، بس إحنا لعبنا الساعة الأولى ليلة من عمري لعمرو دياب، فالساعة دي هنلعب ألوان ماشي، أو الألوان ليه بقى؟ علشان الألوان حصريا على إنرجي، مش هتسمعها في أي حتة تانية طبعا غير يعني على يوتيوب أو كده، بس قصدي كإذاعة هي حصريا على إنرجي فقط، فده معناه إن إحنا محتاجين نلعبها، وبقول لكم صيف وويكند وخميس وبتاع، فلازم نلعب الألوان فاهمني. فمعلش بقى أنت محتاج تيجي من بدري، يعني لو بتقول المعلومة دي في الساعة الأولى أقول لك تمام، لو إحنا كنا لعبنا الألوان في الساعة الأولى كان برضه يبقى تمام، فيعني ممكن تختار بقى حاجة تانية يا طارق وألعبها لك على طول. كمان في رقم آخره 494 عايز جريئة قوي، للأسف هي لسه ما جاتش، فممكن تختار أو تختاري حاجة تانية. لا ده بيقول عايز، أو يبقى ولد، يبقى اختار حاجة تانية لتوليت ونلعبها أكيد على طول.

بصوا، مارينا اسكندر بتقول دخلت الاغنيه الشاب خالد ويابا يابا دي جواهر قوي. ماشي، بس انا ما حسيتش ان في دخلت الشاب خالد الصراحه، بس ممكن انت تكون لمست معاكي في اغنيه معينه. بس هي مارينا في اغنيه شبهها جدا جدا، يعني لو ما يختلفش عليها اتنين، يعني مثلا احمد حشيش طبعا هي برافو، ودقدق برضو ايوه هي الاغنيه دي. طيب انا مش هعمل الريفيل دلوقتي، هنطلع اد بريك، وبعد الاد بريك هتسمعوا الاغنيه اللي انا بقول لكم ان هي شبه اغنيه سحر يعني جدا جدا جدا جدا جدا. والناس اللي ما لنكتش الاغنيتين ببعض لما تسمعوا الاغنيه الثانيه هتحسوا ان ايه ده، ايه ده فعلا دي شبهها جدا. فيلا بينا نطلع اد بريك.

كيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: Rain Pointon, il-mażika lagħbitha.
1: Intu btismgħu Xift is-subh ma' Salma Qasem, il-birnamek birajed Cookies il-Abd f'ej waqt u f'kull mekan.
2: طيب نقرا الاس ام اس بقى ونشوف مين اللي جاب الاغنيه. احمد حشيش كان بيقول اغنيه الفنان فارس بنت بلادي, برافو يا احمد. وفي دقدق بقى كان بيقول سلمي صباح القمر, انا مش فاكر اسم الاغنيه لكن كان بتقول لبنادي ولا بعشق هادي ولادي انا بنت بلادي حاجه زي كده تقريبا. دقدق صباح الفل, انا بس عايز اعرف مين هادي اللي جه في النص. يعني انت مقتنع الاغنيه بتقول لبنادي ولا بعشق هادي ولادي, مش هو بيقول لبنادي ولا بعشق دي ولادي بنت بلادي؟ ايوه مش هادي, مفيش هادي في الموضوع. طيب في رقم اخر 740 كان بيقول لبنادي ولا بعشق دي سامو زين. لا ده مش سامو زين خالص, بس عشان نبقى متفقين, فارس, فارس هو صاحب هذه الاغنيه. مارينا بتقول لا بجد قولوا لي نقول لك ليه, ما احنا سمعناكي. وبرده رقم اخره 577 كان عارف الاغنيه وقال فارس بنت بلادي. فبرافو يا جماعه, برافو. الحاجات المنتال شغاله معاكم زي الفل ما عدا مارينا. ايه الموضوع لمس معاها في حاجات بعيده شويه بس لذيذ, يعني مع ان مارينا مش بعيده. طب نسمع الالوان بسرعة, نسمع الألوان بسرعة قبل ما الإفهات تنهال علينا, وملاش لازمة تنهال علينا عشان هي مش حلوة, إفهات وحشة. فليه ليه نعمل كده؟ نسمع الألوان أحلى.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

ممكن اقول لكم على حاجه يا جماعه بمناسبه اغنيه الالوان. يعني عارفه ان دي من اكتر الاغاني اللي اثرت الجدل في الالبوم وناس كانت معترضه على حاجات وبتاع, بس انا هشرح لكم دلوقتي حاجه. انا في الاول برضو كنت حاسه اللي هو ليه, وبعدين فهمت ليه. هي الاغنيه دي لها تاثير غريب جدا, خصوصا البنات بقى اللي ممكن تفهمني, ان مع الوقت لما بتسمعوها كذا مره وكده وتستوعبوها هتحسوا انه كانه الاغنيه بتتغنى لكم. ليه بقى؟ ما احنا هل في حد فينا ملبسش احمر؟ هل في حد فينا ملبسش بني؟ هل في حد فينا ملبسش اسود ملبسش اصفر؟ فهتقعد بقى ايه كل واحده تفتكر الدريسز اللي هي لبستها بالالوان دي وتحس ان الكلام لايق عليها. لا تفتكر بقى وهي لابسه فستان الاسود, ولا صح ماله الاسود, والاسود مش كئيب على فكره, الاسود مش عارف ايه. فتبداوا تشخصنوا المواضيع مع الاغنيه, تحسوا ان الاغنيه بتتغنى لكم. وبعدين الحته الغزل بتاعت الالوان دي, الغزل فيها يعني انا بحس ان انا بتكسف, يعني بحس ان واحد قال لي الكلام ده اللي هو خلاص بتكسف وكده. فلما بنتكسف ايه اللي بيحصل؟ بنضحك. فهو بعد ما عمرو دياب بيخلص الكوبليهات بتاعه الغزل بالالوان, وانه الاسود جميل خالص وعسل خالص وكده, فغصب عن البنت وهي بتسمع الاغنيه بتضحك من كتر ما هي اتكسفت من الفليرتيشن. فيقوم هو بقى رد قال له حلوه الضحكه. يا عم بقى يا عمور ده انت شايفني بقى وانا بسمع الاغنيه مش معقول. فده الشعور اللي جالي دلوقتي. ما اعرفش في حد من البنات اللي بتسمعني دلوقتي هيبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه ولا لا. يعني تحس ان هو الكلام ظابط قوي داخل على الكيو اللي هو حلو الضحكه وحلو الفستان. يا عم خلاص ماشي بقى, طب ما تكسفنيش اكتر من كده. فانا حاسه ان ده تاثير الاغنيه, عشان كده انا شايفه ان هي اغنيه ذكيه جدا عشان ده. ده اول حاجه. تاني حاجه مزيكتها خطيره, واداء عمرو دياب فيها رقيق خالص, فاهمين حاجه. وبعدين كمان من الاسباب اللي هتنجح الاغنيه دي جدا, او الرادي ده اللي بدا يحصل, يعني انه هي تنفع جدا للسوشيال ميديا, تنفع التيك توك فريندلي وانستغرام فريندلي جدا. انه خلاص انا دلوقتي لابسه احمر النهارده فهحط عليها الاحمر شكله عليكي جميل, ولابسه اسود النهارده فهحط بقى الاسود شكله عليكي خطير, ونقعد بقى نعمل كده, فاهمين. فده بينشر الاغنيه جدا على السوشيال ميديا وبيخليها ريليفنت جدا ان هي تنزل على كونتنت سوشيال ميديا. فانا الصراحه خلاص يعني مش عارفه, انا مستغربه جدا انا بقول كده, بس انا بقيت فان للاغنيه جدا جدا جدا يعني. طيب الاغنيه مش في اغنيه طلبت بقى على رقم الاس ام اس من 386 بتقول شغالي يا سلومه انا عمك. اعتقد دي ليه عمك وعم عمك مش عمك لوحده, فلو هي هتشتغل دلوقتي. لو واحده تانية او حاجه برضو نبهيني يعني.

سبعة بيقول يا سلمى عمرو مصطفى عامل لتامر حسني 4 أغاني أحلاهم بنت مين. أتفق جدا جدا جدا جدا. عمرو مصطفى ملحن لتامر حسني في الألبوم الجديد بنت مين ويخسرتنا وعايزك توعديني وبعيش على الذكرى. عامة يخسرتنا برضو بتعلق تعليقة والحتة اللي هي بتاعت يخسرتنا فاهم بتتغنى كده بنفس الأداء. وطبعا عايزك توعديني لحنها مش طبيعي يعني. لا بس هي بنت مين اكتر واحده برضو عجباني فيهم واكتر واحده معلقه معايا اصلا في الالبوم وده من اول ما سمعته يعني وهي كاتشي قوي بالنسبه لي هي ويخسرتنا. وانا حضرت حفله لتامر حسني يوم الجمعه في الساحل وكان لسه الالبوم نازل مثلا من 2 3 أيام فطبعا في الحفله كان بيغني اغاني قديمه واغاني جديده فهو اصلا دخل بدا الحفله على بنت مين وبعدين في اخر الحفله برضو غناها تاني. وبجد انتوا مش فاهمين حماس بقى الاغنيه دي لايف حلوه قوي قوي وكاتشي جدا. فعمر مصطفى ما بيهزرش يا جماعة ما بيهزرش. وبالمناسبة أنا كنت قاعدة بفكر أن أنا عايز أعمل بلاي ليست. إحنا ممكن نقعد أكتر من ساعة على فكرة بس ممكن يعني نعمل بلاي ليست ساعة نلعب الأغاني اللي لحنها عمر مصطفى في موسم صيف 2026 بس قلت طب ما نستنى لما يجي لنا بقى ألبوم تامر حسني ولما بقى ألبوم سميرة سعيد ينزل لأنهم لحن لها برضو أغاني. فقلت إيه لما نجمع بقى الحاجات دي كلها نعمل حلقة كده ونشوف العظمة بقى اللي حصلها يعني.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: طيب طبعا انتوا يعني كنتوا لسه في حد باعت مش فاكره مين، ما كانش قايل اسمه، يعني كان بيقول على اغاني عمرو مصطفى لتامر حسني. انا بقى افتكرت اغاني عمرو مصطفى لحمائي، للحنهم لحمائي في الالبوم لحن سبع اغاني، السبعه اروع من بعض. ولكن لو هختار واحده من السبعه دول طليق على يوم الخميس وعلى الاجواء الصيفيه وعلى الويكند، اكيد اكيد اكيد انتوا عارفين انا هختار ايه. مش محتاجه اقول يعني، صح ولا ايه؟ اكيد مش محتاجه اقول.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا. لعبتها.

0: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: جماعة في فيديو مبارح أنا شفته على إنستجرام، ومن أول لحظة في الفيديو لحد آخر لحظة في الفيديو وأنا منشكحة انشكاح غير عادي من كتر اللذاذة ومن كتر السلكان اللي بيشاع من الفيديو. الفيديو ده كان عبارة عن فيديو كول ما بين تامر حسني وتامر عاشور. تامر حسني مكلم تامر عاشور فيديو كول علشان يبارك له على الألبوم. انتوا مش فاهمين اللذاذة بقى ومش فاهمين الكلام اللي طالع من تامر حسني، وهو قد ايه بيبارك له، قد ايه فرحان بيه، وتامر عاشور وهو بيهزر معاه وبيبارك له هو كمان على ألبومه، والاتنين بيتمنوا لبعض كل النجاح وان هما الاتنين يكسروا الدنيا. حاجة في منتهى اللذاذة بجد، يعني اتفرجوا على الفيديو ده. مهما حاولت اشرح لكم الفيديو لذيذ قد ايه مش هعرف اشرح لكم غير لما تشوفوه. دي حاجة. تاني حاجة بقى كمان اللي عجبني في الموضوع، غير طبعا ان هما يعتبروا في منافسة لان ألبوماتهم نزلت في يومين بعض على طول، ولكن برضو اللي حصل الفترة اللي فاتت لو فاكرين الأسبوع اللي فات كان فيه المشكلة بتاعة المنصة دي وكده، وكانت ميلي المشكلة بسبب أنه المنصة دي عليها ألبوم تامر حسني حصري، والألبوم كان بيطلع له إعلانات على أغاني ناس تانية أو فنانين تانين أو حتى على الألبومات الجديدة للفنانين التانين. فيعني الحاجة اللي هتبقى ممكن الناس متخيلاها انه تامر عاشور مثلا ممكن يكون مازال منزعج من حاجة زي كده، لان هو وقتها لو فاكرين نزل وقال الالبوم بتاعه هيتشال من على المنصة دي، وبالفعل اتشال وبعدين رجع تاني بعدها. فالناس ممكن تجمع ان خلاص هو دلوقتي تامر عاشور متضايق، بس واضح ان هو تفهم، هو تامر حسني ملوش دعوه برضو، هي المنصه هي اللي عملت الموضوع ده، ومشكله تامر عاشور كانت مالي مع المنصه. بس قصدي انه فيديو زي ده يطلع في هذا التوقيت، دي الصراحه حاجه في منتهى اللذاذه منهم هما الاثنين. كده كده الاثنين يعني اخطر من بعض، الاثنين عندهم جمهور مرعب، الاثنين بيقدموا مزيكا بجد حلوه وبجد مختلفه. فالف مبروك ليهم هما الاثنين طبعا على الالبومات، والف مبروك لكل النجوم اللي منزلين البومات الصراحه عظمه. يعني الواحد قاعد مستمتع مش عارف يسمع ايه ولا ايه من كتر اللذاذه ومن كتر ما بجد الالبومات كلها حلوه قوي. ولاد

جماعه برضو الاغنيه دي حلوه قوي قوي قوي يعني. دلوقتي لما سمعتها في سماعات كده وعليت الصوت حسيت ان ايه اللذاذه دي، انا مبسوطه قوي. طيب عايز اسلم على مصطفى الضوي، بيقول شكرا جدا يا لومي بصراحه بتغيري المود، ربنا يخليك يا مصطفى. والله انا عايز اقول لك انا نفسي مودي اتغير ما اعرفش ليه، بس اغاني النهارده حلوه وصيفيه ولذيذه وطاقه ايجابيه كده، فانتوا طبعا ساعدتوني ان انا اعمل بلاي ليست لذيذه. يا رب تكون فعلا البلاي ليست غيرت مود ناس كتير. وخلصت حلقه النهارده طبعا من شيفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، اتبسطوا بالويكند ونتقابل الاسبوع اللي جاي يوم الحد اللي جاي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب، وتيك توك at NRJ Egypt.
2: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد رامي جمال في لياليها على انرجي.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني،
1: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج اللي جاي دي جي توك مع باسم كميل.
1: الجي مزيكا تبتها

0: دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. النهارده يوم الخميس ودلوقتي الساعه 3، يعني حلقه جديده من دي جي توك. انا باسم كميل بكون موجود معاكم على مدار الساعه دي علشان اقول لكم اخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. وطبعا دي جي بتكون معايا علشان هي اللي بتحضر معايا الحلقه وكمان احتمال تسمعوها. فعشان كده انتوا دلوقتي حالا بتسمعوا دي جي توك، فركزوا كويس عشان هقول لكم احنا النهارده هنتكلم في ايه بالظبط. في حملات نصب كبيره جدا بقت تتعمل دلوقتي على فيسبوك، فاي حد يبعت لك اللي انا هقول لك عليه في حلقه النهارده ولا تصدقه ولا تفتح اللينك اللي هو بعته. تخيلوا معايا كده، احنا ممكن نأجر شقه، ممكن نأجر عربيه، لكن تتخيلوا انك ممكن تأجر موبايل؟ الكلام ده بقى حقيقي، هقول لكم كل التفاصيل في حلقه النهارده من دي جي توك. لو انت من الناس اللي اخدت بالك انك مؤخرا ما بتعرفش تقعد وتفضل تنجز مهمة لو هتاخد وقت طويل، وفي نفس الوقت بتسرح لو بتتفرج على حاجة طويلة مثلا فيلم او مسلسل، في نفس الوقت لو بتصحى من وسط النوم عشان تمسك التليفون وتفضل تتفرج على الحاجات اللي معمول عليه، كل الحاجات دي بقت اعراض لحاجة معينة كلنا بقينا نقضي وقت كبير قوي بنعملها. ايه هي وايه هي الاعراض وايه هي الابحاث اللي طلعت الموضوع ده؟ هقول لكم كل التفاصيل عن حاجة بقت موجودة فينا كلنا. واتساب اخيرا اعلن عن ميزه جديده كلنا كنا مستنيينها، بالاخص الاصحاب الكذا واتساب. هقول لكم انا بتكلم في ايه بالظبط والتفاصيل كلها في حلقه النهارده من ديجيتال. وفي اخبارنا السريعه النهارده هنتكلم عن منتج جديد ابل احتمال كبير تنزله في الوقت اللي جاي، فكل دي الاخبار اللي هنسمعها في حلقه النهارده. وطبعا هننهي الحلقه بالتيك توك تريندينج ساوندز اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. حلقه دي جي توك هتبدا بقى بكل تفاصيل الاخبار بعد ما نسمع الاغنيه الجايه على طول، ونرجع نكمل النهارده دي جي توك على انرجي.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا بتسمعوا دي جي توك، وايه رايكم بقى نبدا كل الاخبار اللي انا قلت لكم عليها اللينك اللي فات، لكن بالتفاصيل. خلي بالكم يا جماعه، في اليومين دول انتشار حملات كبيره جدا بالاخص على فيسبوك عشان تسرق الحساب بتاعك. ايوه، في حملات تصيد على فيسبوك بادعاء ان هم هيدوك التوثيق بتاع فيسبوك او العلامه الزرقاء بتاعه فيسبوك. في صفحات ورسائل مزيفه بتدعي انها هتساعدك توثق حسابك بالعلامه الزرقاء، او بترسل لك توصيه بان حسابك مؤهل للتوثيق المجاني اللي انت تاخد العلامه الزرقاء من غير فلوس خالص. لكن الهدف الحقيقي هو سرقة بيانات تسجيل الدخول والسيطرة على حسابك. وطبعا لما يسيطروا على حسابك هيقدروا يسيطروا على حاجات كتيرة جدا، بالأخص لو مسجل بياناتك البنكية جوه الحساب علشان بتعمل إعلانات على فيسبوك أو أي حاجة. فمن الآخر كده، ما تضغطش على أي لينك مجهول حد ما تعرفوش بعتهولك. وطبعا النصيحة دي بقولها مش بس على فيسبوك، بقولها على فيسبوك وعلى إنستجرام وعلى واتساب، حتى الأسماسز اللي بتوصلك فيها لينكس من حد ما تعرفوش لازم ما تفتحهاش خالص. وحتى لو حد تعرفه اسأل الأول قبل ما تدوس على اللينك ايه اللينك اللي انت بعته ده. تاني حاجة، ما تدخلش كلمة السر او كود التحقيق في اي صفحة غير رسمية، وتأكد ان اي طلب للتوثيق بيكون من خلال القنوات الرسمية لفيسبوك بس. واصلا فيسبوك مخلي موضوع التوثيق ده يبقى اي حد يقدر يعمله، بس بشرط انك هتدفع فلوس. فالتوثيق المجاني ده ما بيجيش غير للسيلبرتيز او الشركات الكبيرة. اي حد تاني عايز يعمل توثيق يقدر اللي هو يوثق الحساب بتاعه، بس بيكون من خلال عملية دفع فلوس معينة. فلو سمحتوا نخلي بالنا، نسيبنا من فيسبوك ونروح على ايجار التليفونات. ايوه، انتوا سمعيني، والكلام اللي انا بقوله ده بحق وحقيقي، ومن اكبر شركات التليفونات. هقول لكم كل التفاصيل بعد الاغنية اللي جاية.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
3: احب بسبوس الشباب لبعض.
2: مش هيبقى انت والحر.
4: جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وكنت طبعا في بداية الحلقة بسألكوا تخيلوا كده، احنا ممكن نأجر بيت، ممكن نأجر عربية، لكن عمركم تخيلتوا انك في المستقبل القريب جدا هتقدر تأجر تليفون؟ الكلام ده حقيقي لان ابل نزلت نظام جديد اسمه The Upgrade Program. بتقدر بدل ما تروح تشتري تليفون بألف دولار او 1200 دولار، انك اي تليفون ابل انت عايزه، مش بس التليفونات، تليفونات ابل واتشز، ايبادز، وكمان ماك بوكس، تقدر اللي انت تأجرهم بدل ما انت تشتريهم. بمعنى انك هتروح تأجر تليفون اللي هو اصلا بألف دولار، هتقدر اللي انت تأجره وتقدر تقسط على 12 شهر، 24 شهر او 36 شهر، وهتدفع مبلغ صغير جدا كل شهر بيتراوح من 12 دولار وممكن يعلى لحد 35 دولار لو مأجر ماك بوك، تمام؟ بتأجره على حسب المدة اللي انت عايزها، وبتفضل تستخدمه عادي جدا طول المدة دي اكنه التليفون او المنتج بتاعك. واول ما المدة دي بتخلص بيكون عندك كذا اختيار، يا اما تروح ترجع المنتج وما تاخدش حاجة تبدله، خلاص كده تمام شكرا، يا اما تروح ترجع المنتج وتأجر المنتج الاحدث، يعني بعد ما المدة بتاعتك تخلص انت ممكن تروح ترجع التليفون اللي معاك وتأجر الاحدث منه، ممكن يبقى اغلى سنة بس برضو المبلغ هيكون بسيط، او تقدر اللي انت تروح تدفع المبلغ المتبقي من قيمة المنتج اللي انت عايزه والتليفون او الايباد او الماك بوك يبقى بتاعك انت تماما من غير ما تدفع اي قسط تاني. البروجرام ده ابل اعلنت عنه رسميا وهيشتغل في امريكا بداية من الشهر الجاي اعتقد مع نزول الايفون 18 والايفون الترا. فدلوقتي بدل ما هتقدر بس تأجر شقة او تأجر عربية، تقدر كمان تأجر تليفون، ايباد او لابتوب، كل ده من شركة أبل في أمريكا. وقالوا إن في المستقبل القريب خلال 2027 الميزة دي هتروح بلاد تانية غير أمريكا، لكن ما أعلنوش أنهي بلاد بالظبط. طيب نسيبنا من تأجير التليفونات ونروح على إيه سبب إن الناس ما بقتش تقدر تفضل مركزة في اللي هي تخلص مهمة معينة، بتاخد وقت طويل ودايما بيسرحوا أو دايما محتاجين حاجة تشغلهم في النص. أنا هقولكوا كل التفاصيل بالأبحاث اللي اتعملت في حلقة النهاردة من ديجي توك بعد ما نروح نسمع الأغنية اللي جاية.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وفي بحث جديد نزل. البحث ده نتيجة 71 بحث اتعمل تقريبا على 100,000 بني آدم، ولقوا في الأبحاث دي إن فرجتنا على المحتوى القصير بيسبب أضرار كتيرة جدا، مش السوشيال ميديا بوجه عام. يعني الصور ملهاش أضرار لحد دلوقتي غير اللي احنا بنقارن نفسنا بالناس اللي حوالينا، لكن المحتوى القصير زي الريلز، زي التيك توكس، زي اليوتيوب شورتس، كل الحاجات دي بتأثر فينا جامد جدا، لدرجة انه نسبة تركيزنا بقت قصيرة جدا. يعني انا شخصيا لما زمان ما كنتش متفرج على شورت كونتنت كتير، كنت ممكن مثلا افضل ماسك كتاب اقرأ فيه ساعة ساعتين من غير مزهق ومن غير ما احس ان انا لازم ابص على تليفوني خالص. لكن دلوقتي من كتر ما بنتفرج على حاجات قصيرة على تليفوناتنا، صعب جدا اصلا اني افضل ماسك كتاب لمدة نص ساعة كاملة من غير ما ابص في التليفون او اسرح او يجيلي تليفون او افتح السوشيال ميديا اشوف ايه اللي فاتني. فدي واحدة من الاضرار اللي بسبب المحتوى القصير بقت بتأثر جدا على البني ادمين. مش كده وبس، لك المحتوى القصير كمان قدر انه يسبب مشكلة في دماغ الناس، انه الناس دلوقتي بتصحى كذا مرة من وسط النوم في عز الليل علشان طبعا يخشوا الحمام، ولكن في دلوقتي ناس بقت تصحى من عز النوم علشان تبص على تليفوناتها وتفضل تتفرج على الريلز او التيك توكس اللي ممكن تكون فاتتها وهم نايمين. فحتى النوم كمان ما بقاش مستقر، ما بقيناش ننام 7 ساعات او 8 ساعات زي زمان على بعض، لكن لا، بسبب الشورت كونتنت او المحتوى القصير الناس بقت تصحى من النوم كتير جدا ونومها ما بقاش ثابت. فالكلام ده كله عبارة عن ابحاث اتعملت على اكتر من 100,000 شخص، وهم قسموا الجروب ده لنصين. نص منهم خلوهم يتفرجوا لمدة 3 شهور على محتوى قصير فقط، والنص التاني خلوهم لمدة 3 شهور يتفرجوا على محتوى طويل فقط. المحتوى الطويل طبعا زي الأفلام والمسلسلات وأي فيديو موجود على يوتيوب مش أقل من 25 دقيقة. ولقوا إنه الناس اللي اتفرجت على المحتوى القصير حصل فيهم التأثيرات دي فعلا، تركيزهم بقى أقصر بكتير، ما بيقدروش اللي هم يناموا 8 ساعات أو 7 ساعات متواصلة ورا بعض. لكن بخلاف بقى الناس التانية اللي بيتفرجوا على المحتوى الطويل، قدروا إن هم شايفين اللي هم عايشين حياتهم طبيعي جدا، بيقدروا يستمتعوا بوقتهم من غير ما كل شوية يبصوا في تليفوناتهم عشان يشوفوا إيه اللي فاتهم، وفي نفس الوقت نومهم ما كانش متقلب خالص. ولقوا كمان إن الناس اللي بتتفرج على المحتوى القصير نسبة الأنكزايتي عندهم أعلى بكتير من الناس اللي بتتفرج على المحتوى الطويل. كل دي أبحاث حسيت اللي أنا لازم أقولها لكم علشان ممكن نحد شوية من استخدامنا أو من فرجتنا على المحتوى القصير، ونحاول نركز إن لو هنتفرج على حاجة تبقى لمدد قصيرة في اليوم. طيب، نسيبنا بقى من المحتوى القصير والمحتوى الطويل ونروح على واتساب، اللي أخيرا سمح لنا إن احنا نشغل رقمين وحسابين للواتساب مختلفين على نفس التليفون. هقول لكم كل التفاصيل لكن بعد ما نسمع الأغنية اللي جايه.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا الدي جي توك، وعايز اقول لكم ان امبارح الصبح لقيت مسج مبعوتالي من واتساب بتقول لي انه اقدر دلوقتي استخدم حسابين لواتساب على نفس التليفون. ميزة جديدة نزلها واتساب انك تقدر تستخدم حسابين مختلفين تماما على واتساب على نفس التليفون، لكن الشرط الوحيد عشان تقدر تشغل الحسابين دول على نفس التليفون ان كل واحد فيهم يكون ليه رقم مختلف عن التاني. يعني ما ينفعش تشغل حسابين مربوطين بنفس الرقم، لا، الحسابين لازم يكونوا بأرقام مختلفة تماما وتقدر تشغلهم هما الاثنين على نفس التليفون عشان تقدر تكون متابع شغلك وحياتك الشخصية كلهم من خلال جهاز واحد بس، من غير ما تضطر تمسك تليفونين أو من غير ما تضطر إن يكون عندك حسابين للواتساب. وطبعا ده خبر حلو جدا لأغلبية الناس اللي عندها كذا حساب للواتساب متعلقين بحياتهم الشخصية أو شغلهم، تقدر تشغلهم هما الاثنين دلوقتي من على نفس التليفون. وبكده أخبارنا الطويلة تكون خلاص خلصت، مش فاضل غير خبر واحد بس قصير وبعد كده هنعرف مع بعض ايه هي التيك توك تريندينج ساوندز. فخليكم بتسمعوا ديجي توك لحد الساعة 4 على انرجي 92.1.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: ووصلنا للخبر السريع بتاعنا النهاردة، والخبر السريع بتاعنا النهاردة ليه علاقة برضو بأبل. طبعا احنا داخلين على شهر 9، فهنلاقي الأخبار ليها علاقة بشركة أبل كتيرة جدا جدا جدا، لكن في شوية أخبار بتقول انه أبل دلوقتي بتطور جهاز ذكي جديد بنفس حجم جهاز الإيرتاج. اللي ما يعرفش ايه الإيرتاج، الإيرتاج دي عبارة عن منتج من منزلاه أبل، بتقدر اللي انت تشوف مكانه فين في الأوقات المختلفة. فبتجيب إيرتاج بتحطه في عربيتك، بتجيب إيرتاج بتحطه في شنطة السفر، فتقدر تتبع الإيرتاج موجودة فين بالظبط بالوقت الصحيح. الجهاز بقى اللي هم بيشتغلوا عليه ده بنفس حجمه، نفس حجم الكوين، العملات المعدنية اللي احنا بنستخدمها تقريبا، لكن بتلبسه على انه سلسلة، وبيكون في كاميرا ومايكروفون وكمان نظام الاي اي عشان يكون مساعد ذكي اصطناعي متصل بالآيفون. فالجهاز الصغير ده بيقدر يشوف كل حاجة قدامه، بيقدر يسمع كل حاجة حواليه، وفي نفس الوقت فيه ذكاء اصطناعي، فهتلاقيه بيساعدك بطرق مختلفة كتير. وزي ما قلتلكوا حجمه صغير جدا قد العملة المعدنية اللي احنا بنستخدمها. لكن هل الكلام ده مؤكد وهينزل قريب ولا ده حقيقي ولا ده حقيقي؟ الكلام ما نعرفش اذا كان مؤكد ولا لا، وما نعرفش اذا كان هينزل في وقت قريب ولا لا، لان طبعا شركة ابل دايما بتطور منتجات جديدة محدش يعرف عنها غير لما هم يبدأوا يعلنوا عنها. ده خبر السريع بتاعنا النهاردة. كده مش فاضل غير التيك توك تريندينج ساوندز لحلقة النهاردة، فخليكوا بتسمعوا انرجي 92.1 عشان تستخدموا الأصوات دي لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكوا على تيك توك.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: وخلاص وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من ديجي توك، بس ما ينفعش امشي من غير ما اقول لكم ايه هي اصوات تيك توك الترندنج للاسبوع ده اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. اول تيك توك ترندنج ساوند معانا النهاردة اسمه دانستيريا، تعالوا نسمعه.

زي ما قلتلكو الساوند اسمه دانس تيريا والأغنية دي لمادونا من آخر ألبوم ليها Confessions 2 والساوند ده معمول عليه لحد النهاردة أكتر من 49 ألف فيديو على تيك توك. تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه Original Sound، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم تاني تيك توك تريندينج ساوند معانا النهارده اسمه اوريجينال ساوند والاكونت اللي منزله اسمه يودا YUDA. الساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 96 الف فيديو على تيك توك وبالاخص الاسبوع ده الرقم عمال بيزيد. ثالث واخر واكبر تيك توك تريندينج ساوند معانا الاسبوع ده اسمه انيمال، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه انيمال ودي اغنيه كاتس اي جديده اللي لسه نازله يوم الجمعه اللي فاتت وعمل الساوند ده في اقل من اسبوع اكتر من 372 الف فيديو على تيك توك والرقم عمال بيكبر. الساوند ده فايرل وترندنج جدا لان اغلبيه الناس بيعملوا الرقصه اللي معموله على الاغنيه دي فمعمول عليه ارقام كتيره جدا او فيديوهات كتيره جدا موجوده على تيك توك والساوند ده عمال بيكبر. فلو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم استخدموا الساوند ده. وبكده حلقه النهارده من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الاخبار اللي سمعتوها تكون فادتكم في حلقه النهارده وهتفيدكم في حياتكم العاديه. وطبعا هجي لكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد من 3 ل 4 الظهر علشان اقول لكم اخر اخبار عالم التكنولوجيا عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعه اللي فاتت. Have a very nice weekend. سلام.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. خميس جميل يا جماعة، إن شاء الله خميس جميل. دخلنا في شهر 8 بقى، ولا داخلين على شهر 8، والحر بقى إيه يخش بكوعه خالص بقى يعني على الآخر. دلوقتي انتشر فيديو على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت كده بتاع الراجل اللي هو بيشتغل منقذ على البحر، وبيتكلم على يا جماعة والنبي اسمعوا كلامنا، ولما تلاقي العلم مش عارف لونه ايه خلي بالك، وما تنزلوش البحر الفجر. اصل انا برضو انا فيا الحتة دي شوية، عشان كنت بطل سباحة وانا صغير، فبعتبر بان انا ايه يعني اي مسطح مائي عادي ما عنديش مشكلة يعني. ولكن هو يعني عارف صدق اللي قال بحر الهواء غدار، هو لا يعني الحاجات دي ملهاش كبير. عايز اسألكوا سؤال بقى دلوقتي، من احنا بقى في الصيف وبنروح البحر وي وي وي، ايه يوم كنت على البحر وباظ، كنت هتغرق، اليوم ما زبطش، قامت عاصفة، حاجتك ضاعت، اتسرقت، اي حاجة بقى من الحاجات دي. عايز اعرف منكو المغامرات اللي حصلت لكم على البحر، ولكن يعني سبيسيفيكلي يعني شفتوا سبيسيفيكلي دي يعني حتة برضو ايه يعني انجليزي كده، عشان احنا يعني ايه مصروف على تعليمنا يعني. ولكن عايز اعرف بالتحديد حاجة ليها علاقة بالبحر، كنت هتغرق، دوامة، سحب، حاجات بالشكل ده. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351771 178. هستنى قصصكم، هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: رجعنا لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على غدر البحر من الاخر كده. حاجه حصلت لك في البحر، موجه عاليه بقى علمتك الادب، سحب، دوامه، صخره، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتاعت البحر دي، اللي هو كان يوم جميل ولطيف وكل حاجه ماشيه حلوه قوي، واليوم باظ. كان في حد كان في حد من سنه، سنه كل سنه بعمل على الموضوع ده. في واحده كانت كلمتني مره قبل كده وقالت لي ان هي السحب خدها، فاتصرفت صح قوي بصراحه، سابت نفسها خالص. بس هي المشكله ان هي العلامه طلعت على البحر تاني، كانت في القريه اللي جنبهم. بجد خطيره خطيره، بس برافو عليها يعني. في حد بيقول لي حصل في بحر جده في السعوديه وابويا انقذني. وبحر جده ده المفروض بحر الاحمر تقريبا صح؟ المفروض ما فيهوش موج خالص ولا اي حاجه. بس يعني انا برضو ابويا انقذني مره من الغرق، بس كنت صغنن قوي فاكر يعني، بس فاكرها كويس قوي. فاكر انا اتقلبت وبقى راسي تحت ورجلي فوق ومش عارف يعني، عمال اعوم غلط كده يعني، عمال اخرم في الارض، راح ابويا شايلني زي الفرخه كده. عايز اعرف قصصكم يا جماعه. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. وفي حد كان طالب اغنيه الحب جاني، هنلعبها ونرجع تاني. يلا

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: وكيف نلعب.
1: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. جديد رامي عياش على انرجي عذبيني.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: نور، انا نور عايزه اغنيه جامده. مش عارف هل انت قصدك اغنيه جامده، هو في اغنيه جامده يا اسلام؟ لو في نشغلها. ما فيش حاجه اسمها جامده، ولا انت عايزه اغنيه جامده في المطلق عشان جايه في السكه؟ عشان بس ده نرجسيه مني لانها اغنيتي اللي هتتلعب. في حد بيقول انا كسبت تيكت لحفله شعبي نايت مع سلمى قاسم، ما فيش حد اتواصل معايا ليه؟ بقى في حد هيتواصل معاك اكيد، يعني ما اصبر بس، اصبر على رزقك ورد على اي رقم ارضي. طيب النهاردة سؤال الحلقة، ايه يوم كنت في البحر وباص بسبب غدر البحر؟ يعني البحر غدر بيك، وممكن على فكرة حاجة مالهاش علاقة بالبحر، يعني يوم شاطئي جميل وباص. انا فاكر مرة زمان قوي كنت في بلطيم، انا كنت بصيف في بلطيم زمان وانا صغير، ما اعرفش ليه كان في حد، لا مش كان في حد من جيراننا عنده كلب جيرمان اللي هو كبير قوي ده، كان اسمه ماندو، وماندو ده كان كلب جميل جدا طول ما هو في البلكونة، يعني طول ما هو في البلكونه او في العشه او بتاع نقول له ايه ماندو بتاع، يقعد هوا من بعيد ويهز ديله وبتاع. طلع بقى مره من العشه وطلع يجري ورايا، انا بس بصراحه انا اتبسطت من نفسي قوي، لان انا غالبا رحت من بلطيم للغردقه جري عادي يعني، بس جاب لي عقده من الكلاب قوي. غير بقى المره اللي انا غرقت فيها في الغردقه دي مره، وابويا شالني زي الفرخه كده. في رقم اخره 641، ده حبيب قلبنا ده بيقول مروان ازيك احمد الحناوي معاك، وانا طفل كنت دايما اتوه على الشط يا ساتر. ومره زمان وانا طفل سنه 84 كنا في اسكندريه، طلعوا بنت شابه غرقت في البحر، ولغايه دلوقتي مش بنسى منظر البنت دي، وكل ما اشوف البحر اسكندريه افتكرها. عايز اسمع اغنيه لطيفه النهارده، في حد عايز يسمع اغنيه جامده وحد عايز يسمع اغنيه لطيفه؟ ماشي. رقم اخره 746 بيقول خالي وخالتي واختي الكبيره واصحابهم كانوا على البحر في بورسعيد، وحصلت عاصفه زي تسونامي بالظبط، والدنيا ضلمت وحرفيا طاروا كل واحد في حته. يا نهار اسود، طاروا كل واحد في حته. لا انا مره حصلت دي في تايلاند، انا تايلاند دي البحر مش سالك معايا خالص. كنت مع مراتي، ومراتي ما بتعرفش تعوم خالص، وموجه ورا موجه ورا، والموج اللي هو ايه يعني اللي هو بيبقى 3 متر كده، بس انت واقف على الارض، يعني انت مش ايه يعني الميه عند سمنتك، بس الموجه تطلع 3 متر تهبدك. وانا بعرف اعوم الحمد لله، وبعرف انزل تحت الموج واطلع فوقيه، وبعرف احسبها يعني. هي راحت كانت واقفه جنبي وفجاه مش موجوده، ولقيتها على البحر على الشط بره، وصوت نفسها عامل زي الشيشه كده، ما عرفتش انساها دي ابدا. رحت مديها بقى ظهرها كام واحده كده، بصراحه كان نفسي اضربها يعني، بس الدب دب دب طلعها ميه البحر. في حد بيقول حصل الدوامه كنت خايف قوي، اكيد كنت خايف يعني، اكيد ما شفتش الدوامه قلت ايه يعني. انا تعرف ان انا عمري، او انت عارفه ان انا عمري ما شفت دوامه الحمد لله رب، وبخاف من الفكره بتاعتها يعني. طيب عايز اعرف منكم يا جماعه، يوم على البحر وباظ، البحر غدر او حصل بقى عاصفه او تهت او حاجتكم ضاعت او عايز اعرف قصصكم، لان اكيد كل واحد فينا ليه قصه سواء احنا صغيرين او احنا كبار. رقم التليفون 38351771 او 178، والاس ام اس 9200. هنسمع دلوقتي احلى اغنيه في العالم، ما خلاص مش هنفخ فيها قوي بصراحه، هي دي اغنيتي انا وعرب، عرب اللي عامل مزيكا وانا اللي مؤلف الكلام ومغني. يعني ايه، بص تكييف، اعتبرها تكييف كده، شغلها وعلي الصوت كده، هنسمعها ونرجع تاني على طول.

ورجع لكم تاني. انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو النهارده. بنتكلم على يوم على البحر وباظ، حصل فيه غدر البحر، بحر الغدر من الاخر. عايم في بحر الغدر، امتى عمت في بحر الغدر؟ دوامه، موجة عاليه بوظت لك الدنيا، موجة قلعتك المايو. قصدي حصلت لي كتير قوي الموجة اللي بتقلع على المايو دي، اللي هو تبقى خلاص انت فاتت الموجة وقمت لقيت بقى فجأة في هوا ساقع كده، طب مش فاهم في ايه، والمايو ورا بقى خالص ايه، فتفضل قاعد ايه وضع القرفصاء لحد ما حد يسترك. في حد بيقول حصلت دوامة بس كنت خايف قوي، بس أخويا الكبير أنقذني. الحمد لله على وجود أخوك وربنا يخليكوا لبعض. ونفس الوقت بيقول عايز أغنية هقول لك تباعا تباعا نشرين. أعتقد دي عندنا أعتقد. وفي حد قال عايز أغنية أنا عايزك لوحد جنبك تقوله عارف كل. دي الرسالة اللي جات لنا، ما عارفش إزاي، مش عارف أترجمها، فممكن شات جي بي تي ساعدنا في الموضوع ده. مين تاني عايز رحلة صيد كنا بنخطط لها من فترة، قبلها على ناس اعتذرت المركب اتأخرت ساعة عن معادها، ولما جت عطلت ورحنا نصطاد من الشط واحنا بنرمي التقل بتاع السنارة وجي في دماغ حد ولا سمكة طلعت. الله، انا في واحد طلعنا مرة رحلة صيد، انا مش عارف اعرف احكي القصه دي ولا لا، بس يعني ايه، هو احنا عمالين نطلع سمك، احنا نطلع سمك. المهم هو بقى ايه زهق قوي انه ما بيطلعش ولا سمكه، ابتدى يقول يلا يا بحر يا كذا يا كذا يا كذا، ابتدى يشتم البحر قوي، وفجاه لقى حاجه راحت شده كده، قال لك ايوه اهي اهي سمكه اهي، راح مطلع صخره على شكل، انتوا بقى فاهمين البحر رد عليه الشتيمه كان يعني بص يعني لو استحاله كنا نصدق يعني. ابراهيم اسماعيل بيقول مروح وسايق مروان بنام على نفسي يا مروان وعادي بتنايمنا اكتر، بس جامده والله. يا نهار اسود، عم عادي بتنايمك ليه؟ عشان انا بوشوش، حاسس بحر، حاسس انك نعسان، عادي سيب الدركسيون عادي، اوعى اوعى هنشهيصك، عشان هنطلع الفولت شويه. في حد بيقول مره كنت على البحر في العجمي وشفت حد قريبنا صدفه، طلع له نادي عليه من الميه، دست على ازازه مغروزه في الرمل، طبعا صرخت وبابا شني زي الفرخة برضو، ومن يومها لازم ألبس حاجة في رجلي لغاية ما أدخل المية. على فكرة موضوع تلبس حاجة في رجلك ده أنا زيك برضو، أنا ومراتي بتقرف جدا من الرملة، ومحدش ضامن دوست على بيت سمكة بقى، دوست على كابوريا بتاع يعني. طيب عايز أعرف قصصكم يا جماعة، مين كان يوم بحر جميل كده ولذيذ وباظ لسبب بقى يعني انت ما بره ايدك خالص، دوامة، سمكة، عاصفة، حاجتك ضاعت في الموج، حاجات بالشكل ده. عايز اعرف منكم رقم التليفون 38-35-177 او 178 والاس ام اس 92-100. هنسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: في رسالة بتقول أنا مرة وأنا صغيرة كنت في البحر وعاملة فيها حرية البحر ومغمضة عيني وما حسيتش بنفسي غير وأنا في شط تاني أصلا، وصحيت بقى على صوت بابا وهو بيزعق، ويومها أكلت حتة علقة. بحب أنا اللحظة دي اللي هو الواحد هي وبيس خالص وبعدين يصحى على علقة بقى، لأن هو إيه، هو حضرتك سافرت يعني، حضرتك أنت مشيت من غير إذن خالص. رقم آخره 8386 بيقول جوزي إداني نضارته أشيلها له في البحر عشان أخلي بالي منها، طلعت من البحر بيقول لي فينها، قلت له مش عارفة غالبا سبتها من إيدي ونسيت إني كنت ماسكها. يا نهار أبيض، أتمنى ما تكونش كانت نظارة غالية قوي يعني، تبقى نظارة غالية سيكة وخلاص يعني. عايز أعرف منكم يا جماعة قصص حصلت لكم في البحر، اللي هو كان يوم جميل جدا وباص بسبب البحر، موجة بقى، عاصفة. أنا في مرة فاكرة اسكندرية كويس قوي، الموج كان عادي عادي عادي، وبعدين فجأة جت موجة اللي هي ايه، اللي هي طب تعالى دي، في موجة بيبقى اسمها بعنوان طب تعالى، وخدت بقى كل شنطنا الحمد لله وشباشبنا وكله، ده

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا

0: صورة حبيبتي اللي برسمها؟ تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي، شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتدحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 وصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: الأستاذة لولي فرحانة بينا، بتقولي بس بصراحة أنا عندي كمية مصايب في المصيف أستحق جايزة عليها، وبعدين بتقولي أنت بتفكرنا بذكريات هباب يا مار، أقسم بالله. وبعدين بتقول طب مرة تانية أنا عندي أخ أصغر مني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبابا عند يومها أني لازم أركبه العجلة معايا، وأنا أصلا مش شاطرة في سواقة العجل. مهم ركب معايا ورجله دخلت في الجنزير وحتة من صباعه اتقطعت، قعدت أعيط عليه طول المصيف. يا خبر أبيض يا لولي. الرقم الاخر 082، انا عايز اغنيه انا عايزك لو حد جنبك تقول له عرف كل اللي عندك اننا عمك، دي بتاعت عصام صفا قصاصة اسلام بتقول لي والعسلي. ماشي حاضر. في حد بيقول لي انت عسل يا مروان، خليت نضحك بسبب الكلب اللي جري وراك والمايو بتاعك ده. انا قصدي اقول لك اغنيه للفنانه لطيفه، مش اغنيه لطيف. ماشي يا باشا، هنحاول نشوف لك اغنيه لطيفه، بس ما حاول تحدد. المره فاتت شغلنا اغنيه ما اعرفش عجبتك ولا لا. نم مين تاني؟ انا مره رجلي خرت دم وما نزلتش البحر، وعايزه اغنيه امنع يا قلبي الحب. طيب يا جماعه، النهارده بنقول بنسال سؤال، ايه يوم مصيفي جميل من على البحر كده باظ، وباظ بقى بسبب غدر، يعني عايم في بحر الغدر. كنا لسه بنتكلم على المايو اللي اتقلع، وبنتكلم على الكلب اللي طلع يجري ورايا، وبنتكلم على الدوامات والغرق واللي. عايز اعرف منكم، يعني كلنا حصل لنا. انا بقى في قصه عمري ما هنساها، كنا في العريش انا واخويا، وكان ده موسم الاناديل اللي هو البحر بيبقى ايه، كل 5 ثواني بيجي لك قنديل ابيض الكبير اللي قد العيش الرغيف البلدي اللي هو بتاع او الشامي. خلاص، فقررت انا وعمر نتطوع، يعني ايه احنا جامدين قوي بقى وكده. فكل ماسكين باسكتين، كل واحد بينزل بباسكت، واحد ياخد القنديل يرفعه كده ويحطه في باسكت التاني، التاني يطلع بيه على الشط ويرميه على الشط. قعدنا نعمل كده لغايه ما الحمد لله كان عندنا جبل قناديل بره على الشط، اللي احنا ما عملناش حسابه ان القناديل دي هتموت في الشمس وتعفن. قعدنا المصيف كله نكدنا على المكان كله، لان كلنا شمين ريحه عفن، لغايه يعني ايه، يعني من تصحى كده شم هوا البحر كده تاخد ريحه قناديل ميته. لا لا كده، ورحنا دفنناها بقى بعديها. المشكله بقى لما دفناها بقت الناس تمشي تغرز في قناديل كلها ميته. فيعني بص، كان عباره عن فشل، ده كان اسمه هاشتاج فشل او الفشل للجميع. عايز اعرف منكم قصص ليها علاقه بالمصيف، حاجات يعني سفريه وباظت، او يوم بحري باظ، او باظ بسبب البحر. يعني رقم التليفون 38351177 او 178، والاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

ورجعلكم تاني تونس تسمع مروان يونس بجد في الراديو. غالي بيقول كنت في الغردقة وبعمل سنوركلينج بقى وفايبز جميلة والدنيا حلوة قوي لحد ما ريتسا البتاع السودا اللي فيها الشوك دي دخلت كلها في رجلي قعدت تجيب في دم وفي نص البحر، بس الحمد لله تمام. يعني تمام يعني ايه يا عم؟ ده انت في بتعمل سنوركلينج وفي الغردقة في البحر الاحمر، ده انت كان ممكن يطلع لك قرش بشوية الدم دول. الحمد لله ان عدت على خير. انا الريتسا دي دخلت برضو في رجلي اخويا مرة وحرارته عاليه بقى وكده، يعني كانت قصه وقعدنا نشيل الشوك ده بالملقاط وكان ليها قصه دمها تقيل جدا. ايه تاني عايز اعرف منكم يا جماعه قصص في البحر، قصص كان يوم لذيذ قوي في البحر وباظ حصل لي. كنت عايم في بحر الغدر، سواء موجه بقى سواء سمكه سواء عاصفه سواء رمله دخلت مش عارف ايه سواء انديل سواء اي حاجه من الحاجات دي، عايز اعرف منكم قصص. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: ورجعناكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. بنتكلم النهاردة على يوم وباص بسبب البحر. كنت على الشط كده ورايح بقى تصيف بقى، ويوم جميل، ويا اما بقى قامت عاصفه، يا اما الموج عالي بقى راح واخد شبشبك وماشي، خد مايوهك، اتقرصت من قنديل، سمكه عضتك، يعني الحاجات دي. لولي بتقول ما تفكرنيش بالقناديل، ده احنا كنا متمنطين بسببها، ده انا دايما القناديل دي اتقرصتني، وامي الله يرحمها كانت بتغرقني في الخل عشان اخف. انا فاكر انا يا لولي موضوع الخل ده، لان انا مره قنديل قرصني في تحت باطي زمان، في مش فاكر كان في اسكندريه ولا فين، وامي راح ترش خل في تحت باطي، فضلت اعرق خل بقيت الصيف كله الحمد لله. كنت يعني كنت طبق سلطه ماشي في المصيف، كانت حاجه سيئه جدا. حد بيقول اغنيه قلبي ارتاح والاغنيه اللي شغلتوها الاسبوع اللي فات كانت جميله، وشكرا يا مارو، انا من محبين لطيفه من الجيل القديم. ما فيش احلى من الجيل القديم، ده احلى ناس. انا بكلم من تليفون بزراير. يا خبر ابيض، هو في تليفون بزراير؟ ده خليه، ده هيبقى انتيك ده كمان شوية. انا عايز اغنية باشا باشا. طيب يا جماعة، عايز اعرف منكم قصص حصلت في البحر، كان يوم جميل مصيف لذيذ وفي الاخر باص بسبب البحر. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.
2: جديد لطيفة شبهي بن ويلي على انرجي.

رقم اخره 5000. واحد بيقول انا مرة كنت سايق عجلة واخويا وقعني كسر رجلي واليوم باظ، عايز اغنية امنع يا قلبي احب احب شغلها او شغلها مش عارف اغنية قلبي ارتاح. اه قلنا دي. قالوا لي مستغربة القنديل اللي قرصني في تحطباطي. انا مش عارف هو بصراحة ازاي عارف يوصل لهذه المنطقة يعني، يعني يمكن انا كنت بقول هي ورافع ايدي كده راح هو عامل كده على طول. انا عايز اغنية باشا باشا. في حد تاني كنت عايز اعرف يا جماعة منكم ايه يوم كان على البحر كده او يوم في مصيف وباز وباز بقى لاسباب خارج ارادتك. خلاص موضوع الرجل اتكسرت دي عارف انا، واصلا اصلا كومبو العجله مع المصيف دي جميله، نروح ماجر عجل ومش عارف بقى الجينزي بيعملوا الحاجات دي ولا بيأجروا دلوقتي السكوتر الكهرباء عشان ما ينزلش مجهود، بس احنا كان العجله وتقعد تفرك بقى وتلف القريه كلها بال شفت قلت قريه ها ما قلتش كومباوند ها عشان بس ما قلتش اللي هي الحته بتاعت الكيره يعني نركب العجل. دلوقتي بيأجروا التانية يا إما جولف كار يا إما بتاع الجلايد ده اسمه إيه اللي هو بتاع الموتوسيكل بتاع اللبن والجرايد والحاجات دي كلهم بقى كله ماشي كده تريسيكل تمشي وزع أنابيب في الكومباوند. ما يا الله في حد بيقول أنا عايز تليفون تاتش لو سمحت، ده اللي بيكلمنا من تليفون بزراير. شكرا يا مروة على لطيفة. أنا أجمل مذيع في الكون، فجأة جميلة منك، مفاجأة جميلة منك. ده اسلام بصراحه. بص اي حاجه موسيقيه تعرف ان اسلام هو مهندس الصوت اللي هو اشطر مهندس صوت في العالم يعني، لو عايز تدي مجامله هو الانسان الجميل ده. عايز اعرف منكم يا جماعه مصيف ويوم في البحر وباظ بقى دوامه بقى سحب عاصفه رمله بتاع انديل الحاجات دي، عايز اعرف القصه لان كلنا عندنا قصص. اللي بيبوظ بقى دلوقتي كمان ودي برضو بقى لنا فتره على السوشيال ميديا شايفين الناس اللي بتجيب معاها سماعه كبيره قوي. يعني بص ما فيش مشكله تجيب سماعه صغيره كده تسمع على قدك انت واصحابك على الشمسيه، بس فكره ان انت قررت تفرض ذوقك العام على الناس كلها ده بيبقى دمه تقيل قوي وفي قله ادب بصراحه يعني عيب. كل واحد رايح يستمتع بالبحر بطريقته، تفرض في حد يحب ام كلثوم وانت مشغل له حمو بيكا جنبه مش هيبقى مبسوط. بس عايز اعرف منكم يا جماعه ايه يوم كان في المصيف وعلى البحر وباظ. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: كيف نلعب
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطرب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة الماز لو العرب
3: يا سيدي.
2: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما وكوتش عربيته. لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي البولتو كهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركاديا.
5: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 5940 جنيه، وعيار 24 الآن 6788 جنيه. سعر الجنيه 47936، سعر الأنصة 212990 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل بنا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
5: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: معاك محمد جمال من الفيوم. ما رحتش مصيف بسبب الشغل ومش عارفين ناخد اجازه. ربنا معاك والله العظيم، بس الحمد لله على كل حال. بمسي عليك انا ومينا مجدي نخنوخ وليد صقر العرب، وعايز اطلع معاك هوا. عايز تطلع معايا هوا؟ دي عايزه زياره لمدينه الانتاج الاعلامي. دي صعبه دي. في حد بيقول انا ما رحتش بحر في حياتي. طارق محي: لا مش معقوله، ما تهزرش يا طارق. ازاي طيب يا راجل؟ ده لازم ده. لا ما فيش حد في حياته كده بيبقاش راح بحر. حاول يعني روح اي حاجه قريبه سهله جميله، راس سدر، السويس، بورسعيد، يعني خليك في القريب يعني، حتى مش لازم تروح على الحاجات البعيد. في حد بيقول كنت مسافر 4 ايام الساحل وبلبس نظاره وركبت الجيت سكي فوقعت بالنظاره وكملت باقي الايام قطع نور وصوت. ده عمر حسن صادق. في محمود عوض مهدي: مارو تعرف تحل لي قصه التيكت اللي كسبتها امبارح مع سلمى قاسم؟ بالله عليك يا مروان، صدقني والله العظيم بنحل، ما تقلقش، في حد هيكلمك وهتواصل معاك. ما تقلق يعني، ما فيش حد، مش هتروح عليك يعني، ما تقلقش. انا يوسف: ممكن تو ليت نانو. احنا لعبنا تو ليت، احنا مش فاكر امتى لعبنا الساعه دي ولا لا، ممكن نلعبها الساعه الثانيه بس. حاضر يعني، ماشي حاضر. انا مروان. عمرو: انا مره لما كنت في مصر في العين السخنه في يوم الثلاث كانت الموجه عاليه جدا. ايه ده في العين السخنه وموجه؟ ايه بتقول ايه يا اسلام؟ مش سامع. بجد؟ ماشي. يوم الثلاث كان الموجه عاليه جدا وانا ركبت اليخت والموجه غرقتني وقعت في البحر. رحت البيت جاري البيت جاري وبس. الموج العالي ده برضو بس الموج عالي في العين السخنه دي غريبه قوي يعني، ما عمري ما شفت انا بتاع ده موج في عين سخن. بس ماشي، عايز اعرف منكم يا جماعه قصص يوم البحر غدر بيك، او يوم في المصيف كده المصيف باظ، ضرب في حاجه حصلت في على البحر بوظت لك اليوم خالص بقى. نوى، دوامه، هوا جامد، سمكه طلعت عضت بتاع، الحاجات دي كلها. فرقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351777 او 178. طلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: محمد جمال الجميل اللي من الفيوم معاه مينا مجدي نخنوخ ووليد صقر العرب، حابين نتصل ونطلع نتكلم معاك وبنحبك يا نجم. والله ده انا اللي بحبك، والله بحبكم كلكم وناس جميله واجدع ناس، ومبسوط ان انتوا بتسمعوني من الفيوم وقاعدين كده. يعني ايه، اتمنى تكونوا مستمتعين معايا. انا سمر عندي حكايه جامده النهارده يا جماعه. بنتكلم على قصص حصلت لك على البحر، يعني اللي هو ايه، انت كنت في البحر ويوم كان جميل قوي وراحت حاجه جايه ضربه كده. انا في بقى فاكر مره طلعت رحله في مركب كده، بس كانت رحله جماعيه كده مع ناس ما نعرفهاش يعني. والمهم ان قبل الرحله دي كان في راجل عمال ايه يلغ وياكل، عمال نقول له يا عم ما تاكلش كتير عشان ما لو بيجي لك دواري. قال لك لا يا عم ما فيش حاجه خالص، ايه كده. الحمد لله طلعنا المركب، بص مراجيح مولد النبي، هب زب دج دج. الراجل الحمد لله ايه طلع، راح واقف على وش المركب مرجع لقدام، الهواء راح جاب الترجيع على وشه كله ومطرطش بقى على الزباين كلها. الحمد لله كلنا ايه يعني، كان يوم مش عايز افتكره خالص بصراحه. الحمد لله المركب ركن كله، نزل بقى ايه استحمى في البحر يعني، والراجل بقى ايه فضى زوره وكل حاجه. هاني فتحي بيقول مساء الفل عليك يا مارو وعلى كينج الميكسر اسلام يحيى، ممكن نسمع رامي صبري غار القمر؟ الحمد لله ما عنديش اي ذكريات مش حلوه مع البحر. طب الحمد لله وربنا يديمها نعمه، تفضل على طول كده ايه حابب البحر وايه ومستمتع. عايز اعرف منكم يا جماعه يوم على البحر وباظ ليه؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

رقم بيقول كنت في اسكندرية واليوم ده كان مليان أناديل، طلعت من البحر شبه بيج رامي. يا نهار أبيض انت اتقرصت في كل حتة يا حبيب قلبي. في رقم بقاله كتير قوي بيطلب عايزة أغنية كلها سفرة كلها شايلة، هي مش عندنا للأسف والله العظيم، احنا يعني بعتذر فأنا آسف. رقم تاني بيقول جات فترة حوالي 7 سنين كل مصيف نروح ولازم أختي تتقرص من الأنديل بس كانت بتصعب عليا. دي يعني والله الموضوع السخيف قوي موضوع الأناديل ده. والله راكبين العربية وشغالين وانت اللي مهون اليوم علينا الحر والشمس. حبيبي يا نجم محمد جمال مينا نخنوخ وليد صقر العرب اخواتك اللي بيحبوك حبايب قلبي، وتوصلوا بالسلامة وخلوا بالكم والنبي وانتوا سايقين وبشويش كده ايه، واللي يتعب التاني يسوق، ولو مش انتوا اللي سايقين اقعدوا زعقوا في ودن السواق عشان بس يفضل ايه معاكم كده في على الخط يعني. عايز اعرف منكم يا جماعة يوم في مصيف وباظ بسبب البحر بقى، بسبب نوة، بسبب سحب، بسبب موج عالي، بسبب انديل، بسبب سمك، حاجات بالشكل ده. رحلة صيد، حاجات بالشكل. انا اللي بيبوظ كتير قوي هي فكرة المركب، لان انا اخويا التوأم بيجي له دوار وكان على طول يعني كلنا ايه مستمتعين جدا، وهي حبيبي بيتحول لكيس جيلي يعني بيقعد بقى على الجنب كده وايه وفي حزن كده في عينه وحطه على خده وقعد طول الرحلة. فبرضو دي من الحاجات اللي بتبوظ على طول. عايز اعرف منكم يا جماعة ايام في مصيف وباظت او بحر غدر بيك يعني. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. احلى تحيه لحواش حبيب قلبي، يقول مسا مسا يا مارو. حواش ده يعني من اصدقاء البرنامج الجمال يعني. عايزه اغنيه كلها صفرة. احنا قلنا دي مش موجوده للاسف. شكرا. ممكن ايهاب توفيق اغنيه على ذوقك عشان ماما يوسف. ايهاب توفيق اغنيه على ذوقي، على ذوق اسلام بقى، لان اسلام هو اللي ذوقه حلو. انا ذوقي بيزك قوي. في رقم بيقول واحنا صغيرين كان لازم كل حد بتاع فريسكا يعدي نجيب ناخدها وننزل بيها البحر، وبتتاكل بميه مالحه وحاجه كده. ما اعرفش الواحد كان بيعمل في نفسه كده ليه، بس بجد احلى مصيف اللي طلعناه واحنا صغيرين. مفيش احلى والله العظيم. كانت بتبقى ايام جميله كده، وتبقى ايه ماما جايبه معاها السندوتشات وتندهك، تقعد يلا بقى عشان ايه تاخد السندوتش، وتبقى طالع في الفوطه كده وتقعد تاكل في السندوتش كده، ايه بقى يقعد يتبل كده من ميه البحر. عارف انا الاحساس الجميل ده وافتقدته جدا. لا الحلقه النهارده بنتكلم على يوم وباظ في البحر. يعني ده يعني بقى حد بقى ايه السحب خده، دوامه، سمكه، انديل، حاجات بشكل. انا في يوم عمري ما هنساه، كنا طالعين العيله كلها وكنا في العين السخنه، وكنا واخدين معايا جدي بقى، كان ساعتها راجل كبير قوي، كان خلاص في اخر التسعينات يعني، وكان يا دوبك بيتحرك بالراحه كده. قال لنا يا جماعه حطوا الكرسي هنا وانا هقعد عليه وهفضل قاعد، ما سيبوني بقى خالص، انا عايز افضل قاعد على البحر. احنا ما مش عارفين ان في ماده وجزر، فخلاص حطينا له الكرسي وسبناه، والميه كانت عند رجله كده الحمد لله ساعه كده، ومش عارف بنتمشى بقى وبنعمل بقى، مش لاقين جده بقى في اي حته. جده مش موجود. نكتشف بعد كل ده لقينا راس طالعه، الميه فضلت تطلع لغايه ما غطيته كله، ولقينا راس ببورنيطه كده، والراجل ما بيقولش حاجه يعني مش حتى يشاور، يزعق، يصفر، يقول لحد يقول لنا، ما في، هو قاعد مستسلم تمام لغايه ما كانت الميه عند رقبته. انا ما اعرفش هو ازاي فضل قاعد كده بالثبات الانفعالي ده، بس بوظ لنا اليوم. احنا كلنا توترنا جدا، قلنا تلاقيه بقى عمل ايه يعني حركه بقى، اللي هو انا سباح اولمبي وبتاع ماليش دعوه. فبس اخوك محسن واشرف شلبي اول مره ابعت، مبسوط جدا بيكم، ربنا يخليك يا اخويا يا محسن واشرف واشرف شلبي. يعني اتمنى تفضلوا كده من اصدقاء البرنامج الجمال. طيب يا جماعه، عايز اعرف قصصكم يوم في البحر ايه، بتقول ايه؟ بجد حي ماما. ماشي مانو، ماشي يا مانو. بص يا مانو، انت كنت عارف.

0: التاني.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. بس في خبر للاستاذ محمود عوض، في حد هيكلمك. خلاص احنا وصلنا يعني، وفي حد هيكلمك عشان تطمن على التيكت بتاعت حفله الليله الشعبي. وحواش بيقول ايه ده، هو كينج الميكسر موجود؟ احلى مسا عليك يا غالي. في رقم بيقول لي كفايه كذب، مش عارف انا كذبت في ايه بصراحه، بس يعني هحاول ابطل كذب، بس انا بصراحه ما في يعني ما فيش. طيب في رساله بتقول كنا في دهب وانا عمري ما شفته. انا هحكي لك يوم باظ بسبب جوزي في الهانيمون. كنت دايما انا عمري ما شفته بيعوم، فقلنا يلا نروح البحر. اجر البدله والنضاره وصمم يعمل سنوركلينج. المهم في ناس بيعملوا سنوركلينج، فهو اجر البدله وقرر يلبس الحاجات دي اللي في رجله شبه الزعانف دي، تشوفه تقول السباح. المهم نزلنا، والولد اللي كان معانا قال كل التعليمات، عملنا ازاي، علمنا ازاي تتنفس تحت بالنضاره. يا دوب نزلنا ولسه بشوف المنظر. مش عايز اعرف بقى ايه الباقي، بس بقيت الرساله ما جاتش. طيب تعالوا نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
3: جديد محمد رمضان على انرجي، روح

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. ودي بجد بجد احلى رساله، هي رسالتين بس انا عايز احكيها لكم كده بالراحه كده. في رساله جايه لنا بتقول: انا هحكي يوم باص بسبب جوزي في الهانيمون، كنا في دهب وانا عمري ما شفته بيعوم. المهم كان في ناس بيعملوا سنوركلينج، اللي ما يعرفش ايه السنوركلينج ده، اللي هو بتلبس نظاره كده بتاعه الغطاسين دي وتبص من فوق عشان تتفرج على السمك وبتاع، ما بتغطسش بس بتبص من فوق يعني، ويبقى ليها ماسوره كده. فقلنا يلا، وراح أجر البدلة والنظارة وصمم يلبس الحاجات اللي في رجله شبه الزعانف دي، تشوفه تقول سباح. المهم نزلنا والولد اللي كان معانا قال كل التعليمات وعملنا وعلمنا ازاي تتنفس تحت بالنظارة. يا دوب نزلنا ولسه بشوف المناظر، سمعت حد بيكح وخلاص بيطلع في الروح. أتاري جوزي قرر يتحدى الطبيعة ويتنفس غلط بطريقة غير اللي تعلمناها، وطبعا اتنفس مية. والمهم عملت نفسي ما عرفوش عشان كان نفسي استمتع بالمنظر. قعدوا يقولوا فين المدام. المهم طلعت معاه وقعدوا يساعدوه يتنفس، وبوظ علينا اليوم عشان كان هيغرق وضيع علينا الفلوس. عدى 5 سنين ولسه بازله بالموضوع ده كل ما نروح مصيف. ربنا يخليكم لبعض. رسالة تانية تقول: أشرف شلبي بيمسي أول مرة يسمعك وبيقول لك أنت فل وحبك، يا ريت تدعي لي، احنا 2 بس 1، اخوك محسن حبيب قلبي. مش عارف انت فول دي اللي هي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه بصراحه، بس فول بالانجليزي حاجه وحشه. سمعت حد بيكح؟ لا دي بقت الرساله. طب يا جماعه، هو للاسف على قد ما انا مستمتع جدا بالحلقه، بس وقتنا خلص، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصص الجميله. عايز اشكر كل الناس اللي تواصلت معايا النهارده، واللي سايق يا جماعه ومسافر بالراحه يا جماعه، ومفيش وهج الاستعجال خالص. اربط حزامك، شيك كاوتشك، حط بنزينك وبشويش، ونحب بعض بقى في السكه كده. اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: لينجلون ملفات ما يعودش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623 رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning. ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: متأخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي نون ستوب ميوزك مع اندرايف.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه، بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي انرجي نون ستوب ميوزك مع اندرايف

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكاتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: Energy Non-Stop Music مع InDrive.
0: جديد محمد رمضان على Energy. روح

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: صداقتك الجاريه في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبه، في تكلفه اوضه، في جرعه علاج او حتى في عمليه، بتنقل طفل من الوجع للامل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضه وطورت الصيدليه، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج اطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجاريه هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقه الاستيعابيه لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء اطفالنا. صداقتك الجاريه في مستشفى 57357 هي الضمان ان الباب ده يفضل مفتوح وان المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو امل لطفل انه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الالكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
1: احبش بؤس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.

Energy, non-stop music. Ma-Endrive. Ma-Endrive.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: energy, non-stop music. Ma-Indrive. Ma-Indrive. والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي نون ستوب ميوزك مع اندرايف. جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. اجمد ساعة الكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهاردة الخميس يوم التهيس، وكله يفرح ويهيس بإذن الله، لأن معادنا مع ساعتين من الأغاني الشعبية الشقية اللي تقدروا تسمعوا وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100، لأنكم بتسمعوا آخرة صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. 92.100 ورقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي أرقام تليفوناتنا إلا نستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفة اللطيفة ودمها خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا الظريفة اللطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا نجم المكسر.

بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. ألف ألف ألف ألف ألف مبروك لكل طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية اللي مجموعهم ظهرت ونتائجهم طلعت. يا رب كده لو كان معانا حد أو أهل حد أو قريب حد أو جار حد من اللي نجحوا يطلع يبارك له على الهوى. ومستنين كل رسائلكم الجميلة وكل إهداءك وكل مباركاتكم على 92.100 الثانوية العامة. حدث مهم في كل بيت مصري، بس تقيل مش قليل أبدا، وكله بيبقى قاعد على أعصابه ومستني النتيجة، وكله طول الوقت بتاع المذاكرة بيبقى فيه معسكر كامل من أول الجد، مش الأب بقى يعني، لو كان الجد موجود والجدة بتلاقيهم مشدودين زيهم زي الأب والأم والطالب نفسه. فيا رب يكون عدى الصعب على خير، يكون كل اللي بيسمعونا كده ربنا نول لهم اللي في بالهم، وإن شاء الله كده الأمور تكون أفضل وأحسن. تقالي المجاميع السنة دي مش عالية مش كبيرة، ولكن أعتقد أن ده هيراعى في التنسيق بتاع الجامعات، وإن شاء الله كله ينال ما يحب. أي حد عايز يهني أي حد له علاقة بالثانوية العامة بالثانوية الأزهرية يبعت لنا على طول على 92.100، ولو حد بيسمعنا أصلا كان في ثانوية نتيجته طلعت برضو يتفضل معنا على الهوى. وأسئلتنا النهاردة عن هدايا النجاح اللي جات لك أو اللي جبتها لحد، وبنلعب ما تقولش لا للي عايز طبعا، واللي عايز يبعت لنا على 92.100 أو يقول لأحمد وهو داخل على الهوى إنه عايز يلعب. ماشي، إديها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انرجي 92.1

0: انتوا بتسمعوا صبري زكي ومحمد طارق قضاء في ساعة خاصة الساعة 11 تلاكت تاني مرة.
1: يا طبعا تخاريف صيام تلاقي محمد طارق قضاء يعني روحه حضرت في الاستوديو فجأة، ولكن دي تخاريف صيام عادي ما تحطوش في بالكم أبدا أبدا. مهم نرجع تاني لمرجوعنا وموضوعنا النهاردة، موضوعنا عن الثانوية العامة وهدايا النجاح عموما بشكل عام. وأي حد بيسمعنا عنده حد في الثانوية العامة قريب جار أيا كان عايز يبارك له، يتفضل يبعت لنا على 92 100. روح بتقول أنا جبت 56% ومتضايقة جدا، كمية الضرر ما تتوصفش، لكن لكل اللي سهروا وتعبوا. وانت اللي جبت 56 ولا حد تاني؟ اروح فمن هنحاول نكلمك ان شاء الله. ممكن اغنية اسف يا سنيني لابن اختي لانه لم يوفق في الثانوية الازهرية ولسه هيعمل تظلم دي سنة. ايه يا جماعة صبري اللي وحشني معرفتش ارن عليك الاسبوع اللي فات عشان كنت عامل حادثة، يا ساتر يا رب في ايمالكم كلكم. رنوا عليا بقى عايزين نلعب، ده دكتور محمد رأفت لا ألف سلام عليك، أكيد هرن عليك. طب أحلى مساء على أحلى وأجمل أستاذ صبري، ربنا يمسيك بالخير يا رب وكل مستمع إنرجي. عايز أغنية فصل من الجديدة. ماشي رسائل ليه كلها جاية لونها حزيني كده، وفي مالكم مالكم بعتونا على 92 100. وأنا من اللينك اللي جاي يعني هبتدي أخد تليفوناتكم إن شاء الله ونلعب ما تقولش لا، ونكلم الناس اللي متضايقة دي نشوفها مالكم. ماشي استني كل رسائلكم وكل طلبكم الأغاني.

0: عدنا إليكم مرة أخرى، حاولنا نكلم روح ونكلم سما، ولكن يعني إيه واضح إن يعني الخط بايظ، يا في حاجة بقى بيكنسلوا ومش عايزين يطلعوا على الهواء. فلو مش عايزين يطلعوا على الهواء بعتوا لنا عشان ما نحاولش نكلمكم تاني. معانا عبد الرحمن على التليفون. يا عبد الرحمن.
1: صبري
0: عبد الرحمن، أنت ثانوية أزهرية عبد الرحمن صح؟
1: أنا في الجامعة دلوقتي.
0: جامعة الأزهر برضو؟
1: أه
0: أه. طب يعني أنا ما خرفتش الحمد لله، ما رحتش بعيد يعني.
1: ما رحتش بعيد.
0: طيب قول لي بقى، جالك ايه هدية في هدية نجاح؟
1: والله الهدايا كلها كانت عبارة عن فلوس بس يعني.
0: طب ايه اعز هدية نجاح جات لك؟ حتى لو كانت فلوس، ايه اعز مبلغ جالك؟
1: اعز مبلغ اللي كان من والدي
0: هو. كان كام بقى؟
1: كان 300 تقريبا.
0: 300 جنيه ده من امتى الكلام ده؟
1: يعني قول من 4-5 سنين كده.
0: طب كانوا حلوين يا عم وقتها، كانوا مش ابرقوك
1: بالظبط كده.
0: ودخلت سينما بقى وجبت هدوم وكلت كشري وحاجات كده، ولا عملت ايه بالظبط؟
1: هو انا كل مصاريفي في الاكل عموما يعني.
0: جبت بال 300 جنيه كلها اكل؟
1: يعني الفترات متقطعه مش كلها يعني، مش مره واحده
0: يعني. خدت الفلوس وصرفتها على فترات متقطعة بس كلها على الأكل.
1: وأي مصاريف بتجيلي كده؟
0: جبت لكش هدمة نظيفة؟ ما دخلت السينما؟ ما خرجتش مع أصحابك؟
1: برضو الطقم الجديد كان والدي برضو اللي جابهولي، ده بعيدا عن الفلوس.
0: لا غير التلتمية ده لوحده. مش داخل في فلوس التلتمية جنيه؟
1: مش داخل.
0: طب كويس. وفي الجامعة في حد بيعبرك بقى ولا خلاص انت كده تعتبر راجل كبير بقى محدش بيديك فلوس؟
1: ياه كتير.
0: انت اولى ولا تاني؟
1: انا رابعة، داخل رابعة.
0: رابعة ما شاء الله، ده خلاص ده احنا داخلين على المعترك بقى، الحياة بقى، وهنتخرج وحقل العمل.
1: بالظبط.
0: هتواجه الحقل بايه بقى؟
1: والله شوف اي شغلانة انا راضي بيها يعني.
0: انت اصلا بتدرس ايه؟
1: انا دراسات اسلامية.
0: طيب يا عم ده هنا ما شاء الله يعني أئمة المساجد هنا في البرازيل. أنا بقول لك حاجة يعني عظيمة جدا جدا، دخلوا مسابقات تبع مشيخة الأزهر والأوقاف وجم وموجودين في كل حتة ما شاء الله، يعني حاجة عظيمة. مش أنت ممكن تشتغل في السلك الأزهري يعني، في سلك إقامة الشعائر والحاجات دي، ولا ممكن تشتغل إيه؟
1: إن شاء الله ممكن
0: يعني. ولا ده مش تخصصك؟
1: تخصصك.
0: طب ممتاز، وانا شايف يا عبد الرحمن انك ماسك نفسك للاخر ودائما بحبطك، فانا هكسبك يا عبد الرحمن.
1: ايوه كده.
0: ايه رايك؟ مبسوط؟
1: مبسوط
0: الحمد لله، بس ده اهم حاجه.
1: ان شاء الله تتعوض في حلقات جايه كتير مصر.
0: ليه يا ابني يا ابني فرحانك مبسوط ليه؟ بتقعد تجيب لنفسك الفل الوحش.
1: أنا بقولك
0: ولا قصدك تتعوض وتكسبني تاني؟
1: أيوة بتعوض وأكسبك تاني.
0: أنا بحسب تتعوض وأنا أكسب. شوف أنا فهمتك غلط.
1: لا لا ما تفهمش.
0: أديك قلت لا أهو، مفيش فايدة.
1: أقول
0: لا. لا صح صح، عندك حق عندك حق. أنت كسبت وأنا مش هرجع في كلامي خلاص.
1: ما كسبني بس مع صوتك والله.
0: ماشي يا سيد عبد، نورتنا وإن شاء الله يا رب كل التوفيق في كل السنين اللي جاية إن شاء الله. شكرا لك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه. على 92.100 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني، وكل الاغاني اغاني شعبي لكل اللي بيسمعونا.

0: عدنا إليكم مرة أخرى, والأسبوع اللي فات ما عملناش المكالمة الصحية اللي بيعملها لنا مستمعنا الدكتور محمد رأفت, فتعالوا نعمل المكالمة دي دلوقتي. يا دكتور
1: حبيبي يا غبار,
0: طيب الفل, حادثة إيه بعد الشر عليك, إيه اللي جرى؟
1: الحمد لله, واحد متكلف كده بتاع ربع ناية اللي... أنت عارف شبرا بنها صح؟ فريق شبرا بنها,
0: آه,
1: وده برضه حاجة عشان الناس قالت تعالى تاخد
0: اللي هو بنها الحر ولا غيره؟
1: بنها الحر, آه
0: اه,
1: المفروض واحنا نازلين من الدائري كده او جايين مصر الجديده, في نازله من 15 مايو ونازله من الدائري.
0: حلو.
1: انا نازل من 15 مايو عادي طبيعي جدا, هو واقف على اليمين فجاه قرر يدخل شمال عشان يطلع من النازله, يعني فاهم, يطلع من النازله يعني يدخل.
0: ايوه فاهم.
1: فقفل عليا, فطبعا انا متخض, رحت كاسر يمين العربيه عومت بسبب الرمل, رحت لابس في الرصيف الحمد لله.
0: اوه,
1: عدت على
0: خير. طب والاضرار؟
1: طبعا العربيه فتحت ايرباج والشاسيه وحوار كبير كده.
0: يا ستار
1: يعني قتل
0: بالله,
1: لميت الدنيا
0: على واخدت منه حق ولا باطل ولا عملته حاجه ولا اي حاجه؟
1: طلع يجري بعد ما شاف الحادثه, طلع يجري ما وقفش حتى يطمن على نفسه في العربيه, يعني طلع يجري.
0: لا حول ولا قوه الا بالله, خلف ربنا يعوض عليه
1: كده. لو حد بيسمعنا يعني ونازل من نازله زي كده خصوصا بالليل, بتوع النقل ما بيفهموش بجد, هو عايز يطلع عكسي, عايز يطلع من النازله, انت مستوعب الوضع؟ فانتوا نازلين يا جماعه من اي حته من شبرا بنها انزلوا بالراحه, يعني وخلي بالكم في حمير واقفين قدام للاسف.
0: معلش يعني انا بتحفظ على الالفاظ, انا عارف طبعا ان انت يعني متضايق وتعبان,
1: يعني هو لو
0: سامع يعني بتحفظ على الالفاظ, وطبعا مش كل سواقين النقل في ناس محترمه جدا أكيد. وفي ناس أكيد. بتقدر يعني تسيطر على نفسها بشكل كويس, ولكن برضو في ناس بتعمل افعال تخلي يعني في خطوره كبيره جدا جدا ممكن تحصل للبني
1: ادم جدا للاسف والله, وطلع يجري ربنا يجازيه عموما.
0: معلش ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس, وما احنا بنقولها ليه, احنا بنقولها عشان كده
1: يا رب.
0: يا رب اللهم امين. طب انت ايه شكلك مش فايق بقى ولا ايه؟
1: لا لا انا تمام يا باشا الحمد لله
0: خلاص. دي لا ادي يلا بقى بالمره ضربت ايرباج اهي.

0: حضرتك دكتور
1: والتفوقك كده عشان تفوق معايا كده وتسهل
0: من حتة انت ايه مفيش حد يتوقع. ماشي حقك يا عم.
1: قول لي بقى الدهون العنيدة.
0: الدهون العنيدة تمام فين بالظبط؟
1: ما هو تعريف الدهون العنيدة وهل في حاجة ممكن تحنن دماغها وتخليها ما تبقاش عنيدة؟
0: في حاجات الدهون العنيدة ان كل شخص عموما في الحياة عنده منطقة معينة جينيتك حاجة جينية تلاقي حد في عيلة الأب والأم كده عنده الدراع ما بينزلش بالدايت البطن ما بينزلش بالدايت الفخذ الوش أيا كان لازم كل شخص الهدف
1: يعني مش شرط ان هو يبقى حزام البطن الدهون العنيدة دي ممكن تبقى دهون الدراع مثلا او دهون الظهر
0: في ناس معايا كتير البطن اول حاجة تنزل بتنزل بسرعة كمان في ناس بقى تلاقي الدراع واقف الرجل واقفة الفخذ وهكذا فهندور الاقي حد في عيلة الاب والام كده حتى لو كان جد الجد بس هو بتبقى جينيتك طيب حلها ايه حلها دي ان انا افضل مستمر في الدايت ما اقولش ان كده كده خربانه وانا ما بنزلش من المنطقه دي لان كل الناس اللي قابلتنا عندها دهون عنيده في منطقه او في منطقه مضايقاها المنطقه دي اقل منطقه بتنزل بالدايت للاسف عشان بس ما نحبطش فبدل ما كنا بننزل من حته وحته لا ما بلاش ننزل اصلا بسبب الاحباط فلا عادي هنكمل وفي الاخر خالص في ميزو سيرابي ممكن نحقن مثلا ميزو سيرابي في المنطقه دي ممكن اشتغل على كرايو او كافيتيشن بحيث نحفز حرق الدهون في المنطقه بس انا بفضل ميزو سيرابي افضل يعني بحيث ان احنا نعمل نحت المنطقه فبندخل ماده كيميكال او حتى ماده طبيعيه للكارديتين وغيره للمنطقه دي للدهون فتبدا تكسر الخلايا الدهونيه تخليها تحرق بقى تخلي الدهون دي تتحول لطاقه بس الموضوع بيجيب مع الوقت يعني
1: طب ما فيش حاجه طبيعيه ممكن تخلي الدهون العنيده دي تبتدي تفك وتتحرق مع الدهون
0: لا. للاسف لو المنطقه دي جينيه والله لو اتشقلبت مش هتنزل
1: ما بتنزل ما بتتعملش خالص
0: طالما جينيه لازم تدخل للاسف سواء بابره او بجراحه لكن طيب لو هنتكلم على البطن البطن احنا قلنا قد كده بنقلل الكارب ونصوم بدرجات وهكذا دي كده بتنزل يعني
1: طيب رايك ايه في استخدام الميه مع خل التفاح بعد الوجبات
0: يبقى قبل الوجبة المفروض خلي التفاح كويس عشان مقاومة الانسولين بيقلل فعلا مقاومة الانسولين بيظبط سكر الدم وده مع الوقت بيخفف من البطن او دهون البطن اللي بذرة الفات بس يتشرب قبل الوجبة تمام ممكن بربع ساعة مثلا نص ساعة ويتشرب بشاليموه عشان خلي التفاح بيأثر على الاسنان ما ينفعش تشربه كده على طول
1: بشاليموه
0: بالظبط
1: اوكي
0: لازم شاليموه
1: الفيديو بيقول انه يشرب بشاليموه ما فهمتش ايه اللي بشاليموه يا عم اشربه على طول انا مش فاهم يعني ما فهمتش الهدف ولكن الهدف عشان السنان
0: بيأثر على
1: الأسنان فعلا اوكي دي معلومه مهمه جدا جدا وكويس انك اديتني ليها تفسير لان فعلا شفت فيديو بالمحتوى اللي حضرتك بتقوله ده ولكن ما كانش تفسير لفكره الشاليمو فما فهمت حسيت ان هي فانتازيه يعني على الفاضي
0: لا لا اسنان بس
1: طيب سؤال اخير الماء الساخن شرب الماء الدافئ على الريق الصبح هل له أضرار له فوائد فكرة الماء السخنة لأن برضو في بعض الـ الـ الـ الـ مش عايز أقول الأبحاث ولكن بعض اللي بيشتغلوا في علم التغذية قالوا إن الماء السخنة بتنزل من قياس السكر في الدم
0: لا بص هو منتبعش بالشكل المباشر ده بالعكس الماء السخنة على الريق للأسف ممكن تعمل في المعدة بس هي بتعمل إيه الناس عموما بتبقى محتاجة تحفيز فاهمني أنا محتاجة تحفز ان انا احس بنتيجه فانت شربت ميه سخنه على الريق فجاه تلاقي بطنك بدات تسخن دي يعني الدهون بتتحرق بقى انت موهوم بكده فالدهون بتتحرق خلاص انا كده مش هضيع الدهون لحرقت الصبح فهكمل التزام دايت بقيه اليوم فاهمني هتلاقي نفسك ملتزم لمجرد انك بتشرب ميه سخنه الصبح ومتوهم ان الميه السخنه هي اللي حرقت وانت بالعكس انت ملتزم بس فلو التزمت نفس الالتزام من غير ميه سخنه هتخس عادي
1: وكمان يعني هي مضره الميه السخنه المفروض الواحد ما يستخدمهاش
0: مش صح ان انا استخدمها على الصبح لان ممكن تعمل التهاب في المعده وفي ناس بتحط عليها ليمون تحط جنزبيل وقرفه فلا اصلا الصبح اشرب ميه عاديه خالص ميه عاديه ممكن ميه عادي من الفلتر على طول يعني مش عايز برضو ميه ساقعه يعني لا ساقعه سخنه ميه عاديه خالص
1: اوكي طيب و

0: طيب آخر سؤال، بما إننا بنتكلم على المشروبات عشان نقفل الفكرة كلها، القهوة على الريق، وما بتكلمش عن القهوة الأم وش لأن دي هي مؤذية عموما، بتكلم عن القهوة المغلية، الإسبريسو، القهوة المفلترة على الريق، شربها على الريق
1: بتتعب المعدة. في ناس عندها إدمان الموضوع وانها بتصدع على ما شربتش قهوة على الريق.
0: بالظبط، أنا واحد من الناس.
1: هو إدمان بالظبط، خلاص أنا أنت حاجة زي كده. طيب فلو انت تمام معدتك تمام خلاص، بس للاسف يعني مش بوصل عليك والله. على المدى البعيد هتعرف الموضوع، فاهم؟ هتفهم الموضوع على المدى البعيد.
0: يعني ايا كان مفيش حد محصن من الفكره دي.
1: لا للاسف، للاسف لا، لان فعلا موضوع الكافيين او القهوه الصبح عري، احنا معدتنا فاضيه يا باشا. حتى خد بص نص موزه
0: يعني مثلا، مثلا مثلا لو خدت حته طماطم، حته
1: ما انا بقول لك حط بس نص موزه طماطم ميه اي حاجه تشغل المعده، لان المعده فيه حاجه زي لوبريكان حاجه.
0: انما ما اشربش، ما اكلش اكل بقى خالص، يعني انا عايز بس ايه اسكتها.
1: بالظبط، يبقى جوه في المعده بحيث ان ما تدخلش بالكافيين على جدار المعده دايركت، يعني اللي هو خد ترصح من خد.
0: طب لو شربت زيت زيتون الصبح، معلقه زيت زيتون،
1: ده كويس للامساك لو حد عنده مشاكل في الامعاء، حد عنده امساك.
0: انما ما بيعملش حاجه لجدار المعده، ما بيعملش حاجه للتخسيس، ما بيعملش حاجه للحاجات دي.
1: وكويس برضو لجدار المعده لو انا هشرب قهوه.
0: والافضل
1: منه كمان زيت جوز الهند، ممتاز.
0: اوكي، يعني لو خدت معلقه زيت زيتون على الريق وبعد كده شربت قهوه، الاضرار تبقى اقل شويه.
1: بالظبط، مش مشكله.
0: طيب ممتاز جدا، يا سلام يا دكتور محمد، ربنا يعوض عليك ان شاء الله، والاضرار باذن الله تبقى ملمومه، وحسبي الله ونعم الوكيل. هنقول ايه اكتر من كده؟ ما خدتش نمرته، ما صورتش حاجه، ما عملتش حاجه،
1: ما هو ما ملحقتش. انا كمان اصلا كان معايا ناس في العربيه وناس اتخضت، والاير باك فاهمني، الاير باك فتح
0: مفهوم، حتى هي اصلا فتحه الاير باك دي في حد ذاتها مزعجه.
1: بالظبط، خضت وهو طلع يجري، طلع يجري، حتى ما كانش في حد، وانا الساعه 2 بالليل مشكلة انه شاف الحادثة وطلع يجري. فعشان كده جماعة خلوا بالكم وانتوا نازلين من اي نزلة، في ناس فعلا بتدخل عكس، هو عايز يطلع من النزلة، عايز يطلع من النزلة. انت يعني الموضوع بجد صعب، موضوع صعب، انا مش مستوعب ازاي وفجأة دخل فجأة. خلي بالكم يا جماعة في اي نزلة عموما، في طريق سريع او كوبري او ايا كان، خلي بالكم عشان في ناس تطلع عكس، يعني مش مهم اي حد تاني، المهم هو يطلع وخلاص.
0: ايوه ربنا يسترها عليك ويعوض عليك ان شاء الله، وتشكرين جدا جدا على المداخله الجميله دي، وربنا ما يقطع لك عاده، وكل اسبوع ان شاء الله نكون موجودين مع بعض. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور، مع الف سلامه. مع السلامه، طولنا عليك، وتعالوا نسمع اغنيه واعلانات ونرجع لكم على طول بعدها باذن الله.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: عدنا إليكم مرة أخرى وتعالوا كده نبص بصة على الرسائل. و مادونا، اسمي مادونا بنبارك طبعا لكل الناس وربنا معاهم في كل خطواتهم اللي جاية، لكن حابة أقول حاجة للأهالي، أحضنوا لك وفرحوا معاهم بتعبهم ونتيجتهم مهما كانت النتيجة، لأن رد فعلكم في اليوم ده والوقت ده هو اللي بيفضل محفور في عقلهم وقلبهم مهما عدى وقت، سواء حلو أو وحش. وياريت لو تقول لنا إزاي نسجل الرقم بدل ما اكتب اسمي في كل مرة. والله قلت كتير لدرجة ان نسيت إزاي تسجلوا الرقم. افتكر دلوقتي من زمايلي في الاي تي وأقول لكم تاني على طول. احمد ميدو عايز يسمع ولاد الشمس، عندنا الاثنين يا ابو حميد بنلعب، ما تقولش لا للي عايز. وكمان معنا موضوع عن هدايا النجاح، واي حد عايز يبارك لاي حد نجح في الثانويه العامه او في الثانويه الازهريه يتفضل معنا على الهواء 92 103 85 177 و178.
1: قول يا هيمه قول.

رجعنا لكم تاني وعايزين نأكد على كلام مادونا ونقول ان فعلا الوقت ده محتاج ان الاهالي تبقى بتدعم ولادها ايا كانت نتيجتهم، حتى لو كانت محبطة بالنسبة لكم، بس على الاقل ما ينفعش ان احنا نسيبهم لنفسهم الضعيفة في الوقت ده وللإحباط. احنا بنشوف حالات انتحار وولاد بتحاول تأذي نفسها بسبب ضغط الاهل، وبسبب ضغط الاهل قبل النتيجة، وبسبب ضغط الاهل بعد ظهور النتيجة اللي ما جاتش على هواهم. ومع الأسف في بعض الناس ما بتحمدش ربنا، يعني ابنه يبقى جايب مثلا 89% وهو في غاية الضيق وعايزه يبقى يجيب 99%، يعني اللي هو رقم كويس جدا. حاجة تانية، مفيش حاجة بتقف على المجموع، مفيش حاجة بتقف على الكلية، المستقبل ما انتهاش والدنيا ما وقفتش، لسه ربنا كتب لك مستقبل تاني، ولسه ربنا كتب لك ان شاء الله يعني عمر ونجاح بإذن الله. المسألة محتاجة تخطيط وسعي فقط لا غير. فأتمنى بس الناس تحط الكلام ده حلقة في ودنها، وربنا يكرم كده وان شاء الله ينال الجميع كل ما يريدون بإذن الله. ولاد الشمس جاهزة للأستاذ أحمد ميدو، تعالوا نسمع ونرجع على طول.

شكرا احمد، بسمعك دايما انا وماما واختي جانا، عايزين نقول لجانا مبروك عشان نجحت في الثانويه، وقول لها تشد حيلها في اللي جاي، وشكرا جدا لماما نجوى ابراهيم اللي تعبت معاها طول السنه. طبعا ماما نجوى ابراهيم اللي تقصدها مش ماما نجوى ابراهيم اللي نعرفها، بس عموما يعني ربنا يوفق الجميع. بنحبك وعايزين نسمع رحمه محسن حفله تنكريه، ده رقم اخره 45. حاضر. ازيك يا صبري يا احمد، بسمعك دايما. ده نفس الرساله مدعتها تاني. ازيك يا صبري، وحشني جدا، وعايز وسمعني دياب غمزات اخوك دياب. مساء الفل يا دياب، عينينا جاهزه ان شاء الله. مساء مساء صبري عليك، عاوز امسي على اخويا وصاحبي ابو رنوشه من هيثم ابو حرب. مساء الفل عليك يا هيثم، ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا. انا ميدو، انا فرحان جدا عشان جبت 97%، عاوز اسمع اغنيه يا ابيض يا اسود عينينا الاثنين اللي جايه على طول بعد اغنيه غمزات. تعالوا نسمع غمزات ونرجع لكم على طول.

أمنية من برا مصر بتقول لنا رأيه في موضوع مش عارف الحلقة خدت منحة آخر الحلقة دي بس تمام يعني خلينا وراها طالما بنسمع غنى شعب. بتقول لنا المشكلة إن إحنا في مصر ما بنقدرش التعليم المهني، لو بنقدر التعليم المهني ما كانتش حصلت المشكلة دي في الثانوية العامة والعدد كتر فالمجاميع كبرت وحصلت مشكلة التنسيق. لو بنقدر التعليم المهني كان زمان طلبة كتير مرتاحة من الضغط ده. أنا فاهم طبعا قصدها التعليم المهني، إحنا عندنا بالنسبة لنا ده دبلوم أو دبلون زي ما بنقول، فما بندوش قيمته مع إنه حاجة كويسة جدا. التعليم المهني تعليم مقدر جدا في العالم كله، فاللي بيخش تعليم صناعي مثلا، اللي بيخش تعليم تجاري، اللي بيخش دبلوم سياحة وفنادق، عنده إمكانية إنه يكمل في نفس تخصصه بعد كده ويعلى التعليم فوق المتوسط ثم متوسط ثم عالي، تمام، وعنده إمكانية إنه يشتغل بتعليمه المتوسط على طول وما يتحطش تحت الضغط بتاع الثانوية العامة. ولكن للأسف أنا عارف إن ده لغاية دلوقتي عندنا الأهالي تحديدا عندها مشكلة كبيرة مع فكرة التعليم الفني أو المهني وعملها أزمة، مع أن دلوقتي بقى في مدارس بتودي بعثات إيطاليا وفي مدارس مع شركات متخصصة، مش عايز أقول أسامي طبعا لا يكون فيها يعني نوع من أنواع الإعلان، مدارس مع شركات خاصة، في مدارس مع مصانع معينة والمدرسة باسم المصنع وبتعمل يعني مجهود رائع جدا جدا مع الطلبة. فيعني أتمنى بس أن الأجيال الجديدة تبتدي تبقى واعية الموضوع زي ده، الدنيا اتغيرت وما بقتش بالجمود بتاع زمان في التعليم. يعني أتمنى أن الموضوع ما ياخدش كده سكة معينة فالناس كلها تبقى قفشة، فيحصل بقى أن في مواد إحنا داخلين عليها مجبرين عليها فمش حبينا فتوقعنا في المجموع وهكذا. ربنا إن شاء الله يوفق الجميع بإذن الله. لسه مكملين حلقتنا وعايزين نبارك للناس يا جماعة، اللي عنده حد عايز يبارك له عايزنا نبارك له، لغاية دلوقتي بتجيلي مواساة، فيبعت لنا على 92100 وإحنا جاهزين لاستقبال كل رسائلكم وكل طلباتكم. الأغاني الشعبي الشعبي والطلب من على 92100 رحمة محسن، تعالوا نسمعها ونرجع لكم بعد الإعلانات إن شاء الله.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ولا ايه؟
1: ولا اه.
0: طب انا
1: وانت
2: يعني لو عندنا بقى رسالة برضو بتعبر عن حاجة يعني او مأساة مهمة ليه علاقة برضو بالثانوية العامة وتدخل البعض في مصاير الطلبة. نتمنى برضو دي رقم اخره 130 بيقول نتمنى برضو مدة القرايب والمعارف اللي بيظهروا فجأة في النتيجة تنتهي. ما تنساش الرقم ممكن نسمع الجاي بتاعي حدى بندق عينينا الاثنين. حاضر. وأظن موضوع القرايب والمقارنات دي بحاجة صعبة جدا. من على 92% حابب أشارككم فرحتنا بيوسف ابني حبيبي جايب 93% بسم الله ما شاء الله علم رياضة لغات ومن غير ما ياخد دروس وإن شاء الله يبقى أجمد مهندس في الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يفرحك بيه يا رب. روح ممكن أشارك حاولنا نكلمك يا روح التليفون مش مجمع بس نحاول نكلمك اللينك اللي جاي إن شاء الله. تعالوا طيب لو عندنا حدى بندق هنشغله على طول عينين الاثنين. تعالوا نسمع أغنية نرجع لكم على طول. شغل حدى بندق يا عم وكل البندق اللي يجي من عندك حلو اديها على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني.

0: عدنا إليكم معانا. روح ازيك يا روح؟ عاملة ايه؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: الحمد لله، ألف مبروك أولا. إيه بقى اللي حصل؟ هل أنت كنتش متوقع النتيجة، ولا حاسة أن في حصل حاجة مش متوقعة، ولا في ظلم، ولا إيه بالظبط؟
1: بصراحة هو أنا شخصيا يعني راضية بالنتيجة، لكن زمايلي أو صحابي معايا في الدفعة اللي أنا كنت شايفة أنهم عاملين مجهود جبار، وكلهم يعني حاجة 50 58
0: 62، ف يعني بصراحه
1: مش عارفه.
0: يعني زمايلك اللي ذاكروا برضو جايبين مجاميع مش حلوه. طب السبب ايه؟ الامتحانات كانت صعبه؟
1: كانت صعبه، بس يعني بص بصراحه الولاد كلهم يعني جايبين 90% 80%، مش عارفه ايه الحكايه يعني بصراحه.
0: الولاد والبنات هم اللي جايبين مجاميع قليله؟
1: صعبه
0: يعني. عمرها ما حصل يعني. عمرها ما حصل.
1: وربنا في الجيزة عندنا يعني أغلبية الولاد جايبين 90% 80%، مجموعات عالية أكبر بكتير يعني بنات كتير قوي بظلم كتير.
0: ده عشان غلابة بس، ربنا نصفهم مش أكتر والله. يعني هما بس عشان ايه يعني على طول البنات دحيحة، وعلى طول البنات بتجيب مجاميع أعلى وبتاع، فربنا وقف مع الولاد مش أكتر. طب انت شايفة يعني ان انت ما تظلمتيش؟
1: انا ما اتظلمتش، بس يعني انا غير، انا كنت اصلا مش بادئه من اول السنه كويس، ما خدتش دروس، يعني ايه الحمد لله ان انا عديت.
0: يعني ايه مش بادئه من اول؟ يعني ما كنتش بتذاكري من اول السنه، ولا ما كان عندك ظرف معين؟
1: بس يعني بصراحه عندنا احنا في البيت اصلا يعني انا ما كناش ناويين ان انا اكمل كده يعني ايه.
0: يعني انت خدتيها كده يعني. طب مخططة لأي حاجة بعد الثانوية؟
1: لما نشوف التنسيق بقى وربنا يستر.
0: ربنا يستر الحال إن شاء الله. طب أنا مش هضغط عليك يا روح وهكسبك، ما هي ما تبقاش من كله ولا إيه؟
1: دي أول مرة في حياتي.
0: يا ستي مبروك، والله مبروك ولا وجع. وإن شاء الله ربنا يكتب لك الأفضل والأحسن في اللي جاي، وبإذن الله ربنا يكرمك كده بمستقبل باهر إن شاء الله يا روح.
1: إن شاء الله. مبسوطة جدا إن أنا
0: نور. الله يخليك، نورتينا، مع ألف ألف سلام. مع السلامة. من على 92.100 أحلى مساء على أحلى وأجمل. أستاذ صبر ربنا يخليك يا رب، ربنا يمسيك بالخير يا رب. كل مستمع إنرجي عايز أغنية مسلم الجديدة. وحاضر حاضر، إننا الاثنين يا رقم آخره 280، و على 92.100 برضو رقم اخره 813. مساء الفل يا صبري انت وكل الزملاء في البرنامج. انا مصطفى من كفر الشيخ، وعاوز اسمع اغنيه الحاجه نبيله هات ايديك يا ولا اه، وتعالى خدني حاضر عين الاثنين، وتعالى نجري ولا نمشي هنشوف دلوقتي. يلا بينا، تعالوا نسمع اغنيه نرجع لكم على طول.

برضو من المواقف المتداولة على السوشيال ميديا اللي ليها علاقة بالنتيجة، البنت اللي دخلت على نتيجتها ما لقتش درجات المواد ولقت ان نتيجتها 92%، حاولت تسيرش تاني لقت ان رقم الجلوس غير مسجل، وبعد كده اكتشفت انها جايبة 0 في اغلب المواد وجايبة 4%، وهي من المتفوقين طول فترة دراستها من اول ابتدائي لحد كل المراحل الدراسية. ف قد يكون هناك مشكلة في السيستم يمكن ولا ايه. بصوا الثانوية العامة كل سنة لازم يحصل حاجة، لازم، مفيش حاجة اسمها تعدي عندنا عادي، لانها عليها ضغط، عليها تكسيف، عليها ستريس من كل الناس، حتى في الوزارة نفسهم، يعني الدنيا الضغط عليهم عالي جدا جدا في التصحيح والحاجات، الضغط الزايد بيولد اخطاء. فده موضوع منتهي على كل الاطراف، والضغط ده مش هيقل إلا لما الناس تاخد الموضوع بهدوء شوية وتتقبل الحكاية. مش لازم ثانوية عامة لكل الناس، في ناس لا تصلح أنها تخش ثانوية عامة، تخش تعليم فني، تدرس حاجة بتحبها، تدرس رسم صناعي، تدرس زغرفة، تدرس سياحة وفنادق، يعني مش مهم. بس الناس، وده مش هيقل منهم حاجة، هيبقوا كويسين وهيبقوا محترمين وهيبقوا ناس في منتهى الجمال، وقد يكونوا يعني رجال أعمال، وقد يكونوا فنانين، وقد يكونوا ناس مهمة جدا جدا في المجتمع، ده مش هيقل منهم حاجة. فنحاول بس إيه، يا وش يا مرجحة كده مع الشباب ونلمها الله يكرمه. طيب أنا حاولنا نجمع الأغاني اللي انتوا طالبينها من على 92%، واللي الأغنية مش هنلاقيها هنشغل حاجة للمطرب نفسه. ماشي ماشي، اللي جاي معانا ايه يا استاذ احمد؟ الحاجه نبيله، تعالوا نسمع الحاجه نبيله.

من على 92% في حد عايز يسمع بطير في الهواء العطار. طيب انا هحاول ما اتكلمش كتير بقى عشان اشغل ايه الاغاني اللي انتوا طالبينها قبل ما الحلقه تخلص. حلقه النهارده مودها ومحتواها مختلف تماما، الثانويه العامه طاغيه على الموضوع. فتعالوا نكمل بقى ونشغل لكم اغاني شعبي على قد ما نقدر على 92%. مستنيين كل رسائلكم بالاغاني الشعبي قبل ما الحلقه تخلص. يو عطار الاغنيه اللي بعد اللي جايه جايه ايه بقى؟ حسن شاكوش. تعالوا نسمع حسن شاكوش ونرجع لكم على طول.

يلا نسمع عطار وفي مطلوب احمد شيبه وعنبه ومي سمير غانم وايمي سمير غانم. احمد شيبه وعنبه وايمي سمير غانم دي اغنيه واحده ولا دي ايه دي؟ هندور. طيب يعني هنحاول نمسك العصايه من النص، بس خلينا نسمع الاول دلوقتي عطار بطير في الهواء.

كده بقى نشغل عنبة ويبقى عدنا العيب وازح ويا رب. بس نتمنى ان اللي سمعنا من اهالي طلب الثانوية العامة وكان المجموع يعني صادمهم او مش على قد توقعاتهم، اتمنى ان هم يعني ردود افعالهم تبقى هادية، واتمنى ان اللي لسه هيخش على المرحلة دي يعني الاهالي وكلنا نقعد مع بعض كده ونتفق ان لو ما عندناش رغبة في ثانوية عامة مش تعليم فني، نعمل حاجة احسن والطف لمستقبلنا وما تعملش الضغط اللي بيحصل كل سنة في الاسرة المصرية بسبب الثانوية العامة. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. تعالوا نسمع عنب ونرجع لكم على طول.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

خلصت حلقة النهاردة من آخرة صبري. كل يا رب سنة كده في التوقيت ده من نتيجة الثانوية العامة نفسي ما نشلش هم اليوم ده وتكون النتائج أفضل وأحسن والناس كلها تبقى ما عندهاش حالة التوتر ده. وألف ألف مبروك لكل الطلبة وإن شاء الله ربنا يحقق أمال الكل ويكرمهم مش آخر الدنيا ومش الخطوة الأخيرة حتى للمتفوقين مش الخطوة الأخيرة لسه في تعليم عالي لسه في خطوات تانية كتير وإن شاء الله ربنا يوفقكم في اللي جاي ويكتب لكم كل خير وسعادة وتوفيق بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على ألف خير من الحد للتلات في أوليا كبير من 2 لـ 4 العصر والخميس اللي جاي من 10 لـ 12 بالليل في آخرة صبري بإذن الله. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: جديد على انرجي مصطفى النسر فراتيلو.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

بيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من ساعة.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: مزيكا لعبتها.

احساسي بيكي غريب، كأنك لحظة ما تمشيش، كأن بكايا ليكي نصيب، شافوكي الميت

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني،
2: أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: تابعونا على فيسبوك،
4: انستغرام، واكس،
5: يوتيوب، وتيك توك
6: @NRJEgypt.